أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا

جنودهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بيابيك لجماعات دا خيرتلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگو تکا اگر چو مزگو تکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکن.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو دوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز.

كشوا أبو داود نسائي ألباني بسندك صحيح جرى بهنته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا فروردگارا ريگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو ريگرو بربست بويت خواهي جان توي دولمن دي بتواناو هیچ دولمان دو بتوانه اگنیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بدوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو فروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو يستيكي هيا خوايا جان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاوانی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیبوتو تاکو تنهایو تو بدل سوزیو امکداری ده پرستین گرچی به باوران نیگرانو سغلط بن بمگو تایی ایم پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتي خوين لبي جرجانته. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبة كر عامر رزي خوين لبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بخوانم. بشوى أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريقني لآسي چون بهشتي جيقل مردن بي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى
واتا پیشوا علی رضای خوای لیبه لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیاره توا که دا فرمه هر کسیک لدوی همون ویجیک آیت الکرسی بخوینه بیگو من دا چه تا استو جر پریزگاری پروردگار حتا نویجیکی دی که داده پیشوا طبرانی با اسناده که حسن گراوی تیوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي لبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافر ميتي هر کس یک لدوی همون ویجیک سی و سی جار بله سبحان الله و سی و سی جار الحمدلله بله و سی و سی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهرنو يجيكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزیگ بوب موا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبار پیش طبراني و ابن السني جراويانته وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجیک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم.

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.

واحد وليذكر أولو الألباب. يوم نحشر

الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم

0: المتقين
1: وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قد
0: قيل وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله

0: وحيه وقل رب زدني علما.
1: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة

يأتي يوم لا بيع

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

رجالكم ولكن رسول الله وقال

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا. يا كريم يا جواد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخوينيه دپاريز ري ليان تا بيانيان.

لعبدالله كري خبيبه فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دفارز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنت خدايا لشو بيستنو بيني نم باريز راو بكا هيس باريز راو يقنية بحق دقلتو خوايا پناد پيدا گرم لبي باوريو هجاريو پناد پيدا گرم لسزاي گور هيس باريز راو يقنية بحق دقلتو هر کسي ام ذكري کرد بيانيان سيجارو ايواران سيجار بيله

الله كفروردگارم بيو اسلام دين برنامم بيتو محمديش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو پیشوام بيت.

0: يعني من بسرداهات لسر فطرتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بيگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دا صريتوا اگر تي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والعافية

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيد لبيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني هیچ
1: خوایق نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيد جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايوا أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

بسم الله الرحمن الرحيم.

وترفين وكان

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واتا خوشويسمان سلامي خويل سربي دفرمي حسادت بيكتري مبن. لا فروشني كلو بلكان تانا نرخي كي جران بهاي خيالي وها ملين كريارا كانتان سراسيما بكنو واتي بغن ككلو بلكا زور چاكو باشو جران بهاي. يان بانقص نرخي كي جراني ناشايسي وها بكالا كبدن كهيج بيوستان بكرينيش تاكنبيتو تنها بو اوتان بي بمرخ پيدانا ناراستخينتان همزيان بخاون كالا كبغينو اتر بي نفروشري. وهم مشتري كانش بخلطينو وايلي حاليبن ككلو بلكي بحقيقينا يابو جران بهايا. وارقو كينا اللي يكتري هالمقرنو دجمنايتي يكتري مكان بجد مكان يكتريو هجري برايتي يكتري مكان. لفروشني كلو بلكان تانا هندكتان لسر هندكتانا منافسين رخشكينيو بايخشكيني كالاكان يكتر مكان. بجوریک بانگی کریارکان یکتری بکنو پیان بلند کالاکانی او باشنینو ورن لای خوم هم کالاکم لهی او باشترو هم نرخا کشم هر زانترا همو تان بنده خواو برای یکتر بن مسلمان برای مسلمانه استمیلی ناکا پشتی برناداتو ناهل رسوایو سرشوری بسر دابه و با کم سیری ناکا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم 3 جار آماجی بسینه و دلو درونی کردو فرموی و لیرده مروف اوندهی لخراپو تاوانو شر بسه کلبا کم گرتنی برا مسلمانه که توشی ببه هموشتی که مسلمان لسر مسلمان حرامه خوینو مالو شرفو ناموسی. ام فرموده پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گراویتی و قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. واتا بياويوتي أي بيغمبري إخوة كردويكم نشان بدا أجر جيبا جيم كرد أو خلق خوشي بيوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: دنیا بکم بگرو بکم راضی بو زاهدانه بجی خوا خوشی دوید و بی نیاز و بی باگ بو خود دور بگره لوی لدستی خلکی دایا هموان خوشیان دوید. پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. واتا بيغمبر إخواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خوا وحي سروشي بوناردم كخاكيو خببچو قرو بنفس بن تاهيجي كيكستم لوي ترنكاتو سنوري يكتر نبزينن تاهيج كسي فخر شانازي بسر كسي كي تروا نكا. أم فرمودا يلا سناني أبي داود دا رواية كراو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هاذم اللذات. واتا في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي زور بيري هلو شري خوشي ولذته أرز وكان بكن كا مردنا. پیشوا ترمذی لسننکی دا یرایتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:
لا يرحم الله من لا يرحم الناس. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوا سوزو بزیو مهربانی و رحمی خوی بکسی ناکا کن سوزو بزی نبی برانبر خلکی. پیش آبو خاری گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس مني لخو دابيني أو أبدل نيائي ولا أقايش دا دبيني هرقيز شيطان ناتواني خوي بخاطر سرشيو رخصاري من. بيش أبو خاري جراويتيو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشبسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال كتواني من جار كتابين وخزمتي وعزيز خوشبست لا شرح الرابي كتابي أدبي مفرد إمام بخاري رحمة خوالي به تایبەت بەو فەرموودە شیرینانەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو سەلام، کە هەمیشە و بەردەوام فێری هەرسوو کەوتی دروستمانەکەن.

0: روش بر زیمانەکە. هیچی ناوانەی 75 و فەرموودەی 178 کەمە یەک بابێکە و یەک فەرموودەیەکە بابەکەی بەو نانیشانەی من مەس رەأس سەبی مع ئەبیه و بەڕەکە عەلەیه. باسی وەکات وەک بڵێ ئەتەچێت و هەڵسوکەوتی دروست لەگەڵ مناڵە، لەگەڵ گەنجێکە، لەگەڵ مناڵێکە کە جاری واهەیە ڕەنگ بێ مناڵەکە قسەیەک بکا یا شتێک بڵێ، دەست هێنی بەسەریا دوعای بۆ ئەکەی، مامەڵەی جوانی لەگەڵاکەی. بەداخەوە زۆر جار ئەبینی لە مەجلیس وشتە کە تەوخا ئەکرێ مناڵەکە تی ئەپەڕێنێ، تەوخە لەگەڵ مناڵەکە یان ناکرێ و پێچەوانەی سونەتی پێغەمبەر عەلی سەڵاتو وسەلام. لەبەرەوە مناڵ هەستێکی زۆر بەهێز و وردی هەیە، پێویستە ئاگامان لە مامەڵەی دروست بێ لەگەڵیانە. عوبادەی کوڕی وەلیدی کوڕی عوبادەی کوڕی سامت ڕەزای خۆیان لێ بێ فەرمێ لەگەڵ باوکمە دەرچین بۆ سەفەرێک، لەو کاتێ ئەڵێ من ئاڵێ مێرد منام غولامون شاب بوون، یعنی ئاوە مێرد منداڵ بووم، فەلەقینا شەیخەن، ئەڵێ گەیشتین بە پیاوێکی بەتەمەن، ئەم پیاوە بەتەمەنە سەحابەی پێغەمبەر بوو عەلی سەڵا سەلام باسێکە، ئەڵێ ئەم پیاوە بەتەمەنە خۆی بوردەیەک و مەعافرێکی لەبەرا بوو، بوردە خۆمان ئەڵێین چاکەتێک، خەمسەڵێک، عەبایەک، مەعافری ژلێکی گرانبەهایە بە ناوی دێکەوە ناونراوە، مەعافر ناوی دێیەک بووە کە ئەو ژلەی لێ دروست کراوە. ئەفەرمێ خزمەتکارێکی هەبوو، خزمەتکارەکەشی هەمان جری لەبەرا بوو، ئەڵێ پێم سەیر بوو، قلت و ئەی عەمی، وتم مامە گیان، ئەڵێ یعنی ئەم عوبادەی کوڕی وەلیدە، ئەڵێ وتم مامە گیان، ما یەمنەعوکە ئەن تعطیە غولامەکە هاذیه النەمیرە وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعلي نميرة. فرمي بو أو جليشي هكذاي نميرة جليشي هكذاي جليشي خط خطي هكذاي وتي بو أو جلها هكذاي ناديتا أو شاقردو من عليك لبردستايا وبو خود جل جوانا كاني أو لبركي بو دودة جل لبرابي لجاتي دسي عادة يعني وابو زور جار دو عبان بسريا كاكردوا بو جوان ترو كشخيتر. إن جاء علي فأقبل على أبي فقال آبنك هذا، ئەلێ ڕووی کردە باوکم و وتی ئەمە کوڕی جەنابتە، وتم بەڵێ، ئینجا فەمەسەح عەلی ڕەئسی، ئەمجا دەستێکی هێنا بە سەر ماها پێش ئەوەی ئامۆژگاری مناڵێک بکەی، پێی بڵێ وا بکە وامەکە، ئەبێ حەرەکەیەک، جووڵەیەک، جۆرێک لە مامەڵەی ناسکی لەگەڵا بکەی بۆی قسەکە وەرگێ، کە ئەمە لە پەروەردەیە پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵاتو وسەلام زۆر تەعجی دیرێ کردو، سەحابەیش بۆی وایان کردو، وەخالە بارەک اللهو فیک، دەستێکی هێناوە بەسەرێ، ئینجا وتێتی خوای گەورە بەرەکەت بخاتە تەمەن و ژیانتەوە، ها دوعای بۆ کردووە. ئینجا ئامۆژگارێک یەکە، ئەشهەدو لە سەمیعت رەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم یەقوڵ ئەطعیموهم مما تەأکولون وەکسوهم مما تەکتەسون. فەرمووی دەی بەدڵنیاییەوە کە من جۆم لە پێغەمەری خوا بوو عەلی سەڵا وسەلام، فەرمووی لەو خواردنەی خۆتانەی خۆن لەوە بدەنە خزمەتکار و شاگرد و کۆی لەکانتان، کە وتمانە من لە دنیایە بەس لای پێغەمەری خوا بوو عەلی سەڵا وسەلام، لای پێغەمبەر سەحابەی جێبەجێیان کردووە. لە یەک شوێنێکی دنیایە نیە مدیرەکە و کارگوزارەکە یەک ژریان لە بەرابێ، وەستاکە و شاگردەکە یەک جۆر شت هەڵگرن، یەک جۆر شت بخۆن، احتیمالیە لە خواردنە وەستا و شاگرد بەردار، بەس مەبەستم کەسی گەورە و کۆیلەکەی، خزمەتکارەکەی، کارگوزارەکەی کە جاتیش باسمان کردو. فەرمی پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵا وسەلام ئێمەی وا فێر کردووە، فەرمووی لەو خواردنەی خۆتانەی خۆن لەوە بدەنە خزمەتکار و کۆیلەکانتان، ولو جلو برغي خوتاني بوشن لو بوان بوشن. يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. فالمي كري براي خو يعني أم شيخك صحابي بيغمبر بو ناوي كعبي كري عمر بو بيوتراو أبو اليسر أم صحابة برغزة أم وشغاري أم كرة قنجي كد فرموي تياتوني مالي دنيا خوشتر اللام لويك لقيامتا قرزار بم، يعني اشتي دنياي هيچني أقرنغو إنسان قرزاري قيامت نبيه. قلت أي أبتا من هذا الرجل، قلت أي باباكم باوك جان أم بياوش أبو، قال أبو اليسر كعب بن عمر. فرمي أوا صحابوها ولي تايبتي في أغنبر عليه الصلاة والسلام ككعب كري عمر وكأو تريح خلشي مدينة بو وبدري بو وشكلو صحاباني بجداري بدري عن كردو، قال بالاي بشوك بو بالاي كرد بو إمام ذابية. فرمي وتراو أخير كسك لبدري عمر دو يعني تمني كردو ولجنجي بدرا أم عباس إمامي في غمري عليه الصلاة والسلام بديل جرا، أو كات عباس لقال كافر كان هاتبو كبديل جرا، عباس في أشي كتوزل مش في أشي بيشوب في غمر عليه الصلاة والسلام متي شون قرتو تا يعني أم فيها كتوزل شون قرت أم فر مدب يا مان عليك إنساني مسلمان في ويستا ما ملي جوان بكا لقال خصمة كارو كويلو بردسو كارو زرا كانيا و مسلي ما ملي دروس لقل مناله من جار لو كاتيا كدلت خوشيا لو كاتيا كاتيا اموش غاريه بغيني انساني مسلمان هول دات اموش غاريه كوا بغيني كقسيه شي باج بكا احتمال جاري ومن تو كان جيك ببيني هل لمس قوتك يا كان جيك بين ران بيني وشاكي وك بي ويس نبي يا هلي شي هي يكسر ملي اما هلي توخي شي لقل ابكا وشاك وشونيك واجر زانيت حوصل واواني هي وبطاقتها تعارف شي لقل ابكا ام جار بي بلا سنتي بيغمبر عليه الصلاه والسلام بو شيواني بابتي شي ترمان هي ناينا ودالة اهل الاسلام بعضهم على بعض بابي سيصونو دالت يعني هاو كاري كردن يعني نازي يكتر هالشي شام يعني اويك بدمو يكتر شون افرمي مسلمان هميشه بدم يكوبون كامتا ام صالاني دوايش ام بابتها بو كي سلام فرمودي اي خوينين يسيش لهندي شونا اي شي بيكري محمد كري زياده فرمي ادركت السلف علي من جيشتم بخزمت هندي لبيشيني ام امته سلف صحابه تابعين رزاو خوين رزاو رحمتي خوين لبي وانهم لا يكونون في المنزل الواحد باهاليهم افرمي جاري واهبو منزل چن جوری چی تیا بوا هر جوری کی ماله بوا تو کوتم اما تا صالح هفته و هشتا کانو ام دعایش لم شاری خو ما نشتی وابو یعنی جاری وابو شش حو مال لیک خانوی کابون ور ماله کو جوری خوی هبو چن جوری چی تیا بوا خانو جا فرمی فربما نزل على بعضی من ضیف فرمی جاری وابو چن میوانی ان احاد و قدر احدیم على النار من جلی مالکی دراوسی لسر آگرک بو قدر من جلی فيأخذها صاحب الضيف لضيفه أم كسي كميواني هاتبو أشو من جلي دراوسيكي هنا خواردني أداب ميوانكي فيفقد القدر صاحبها فيقول من أخذ القدر على دعيك خاون من جلك أهد سيدك من جلك نما طبعا هو كسن بو مطبخ وش لنا وما لابي اللي در وآقر وشتيان كدوتو يعني ملين لحوشكي على أيود أول شيء من جلكي مني برد خاون ميوانك يعني مالك دراوسي أهد أيود نحن أخذناها لضيفنا ولا اخر معني من برد من بو ميوانه كمان ان جاء فيقول صاحب نيكرداها لا ولا تشون شتي واكي تشي بارك الله لكم فيها او كلمه النعم فالمي اوان بيك ترو فالمي اخو اخوي بقول بركات كات اخوار نكتان من على كتان ميوانه كتان مع على كتان دعايا بو يكتركن ام برايتي وتبايه ك تاوكو ام عولمو سوشيال ميديا وشتا او بمشي وازي لنا تاوكو ام فليمو شتانا نبون بسرشاوي ورقرتني هالسوكوتي ايما يما باو بابيلان يما اواجيا ولا قالك ام سنتي سلفي صالح جاب جي اكل قال بقيه جا بقيك الراوي حديثك يا فرمي محمد كرزياد بو جرام فرمي والخبز اذا خبز مثل ذلك وليس بينهم الا جدر القصب فالمكنان شان كرهر بها ما شيء وكابرات ولا مال دراو سكينا انا كي ناو بومي وانا كي ابو خي بكار ناو برامبرش ني او هبرسيان بيكترنا اكل كلا شرعة لقندر أوسيك أبوي ببرادر وتيكال أبوي أتواني شد لما علكي بري ببيا برس يعني شتي خوار دنو أنا نقد ذكر دن جاء فرمي أو كاتا بيني ما علكاني عن هر ديواري شي قاميش بو جدر القصب يعني ديواري قاميش أم فرمودي شي ما أمفي لك ديار إمامي بيهقي أم فرمودي هنا ولا كتابي شو عمود إيمان أما بيما أنا لك إنساني مسلمان هميشا بيويستا هاوكاري يكتربن ام برايتي وتبايي شكل وكاركاني دل خوشي شكل وكارانيكا بهوي امو خواي پروردگار الرحمة بيكا اتباريز يبالاونا رحتي لسر لابا ام جار ام تبايي ورحمو سوزو بزيب نشاني ايمان دارتي كاما وكوتم يشكل السنة قوري سلفي صالحي ام امتك تاوكو يستيشي بيو بيلهان ديشويني كردواري خومانا جيبا جيكرا بيوست ايميش آقا داري بي اتر لا فرمودي دواتر معنا ولا فرمودي حوصو شلو امامي بخاري تاوكو حوصو شلو حوت امهش فرمودي باسي بابتي ريزي ميوانو وقبلي هل سوكوتو اتجيتي الراس دروس لقل ميوانا فما بابتي اكا اسلام زور قنجي بيدا او مسالي ميوانو ميوان دارتي جاري بابي يكمان اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه الريز قتل لا ميوانو انجا خوي كسكا خزمتي ميوان بكا فرمودي حوصوشل كان فرمودي شي صحيحة أبو هريرة فرمي بيها وكات لاي بيغمر عليه الصلاة والسلام ديارة وك بوميواني هاتو هاتو تمزقو تكو بيغمر عليه الصلاة والسلام جوابي نارد بو خيزانة كانت رأى لو كاتي عشان خيزاني هبو حتما دوانو زياتر بون همو خيزانة كانوا ما معنا إلا الماء حيش هيلة مالا بيغمر عليه الصلاة والسلام فقير نبو بوزانين تان بلان پیغمبر علی صلوات و سلام ساده جیاو هر خرچی ما عام ساده جیاون همو خزانه کان ولای جگل لا او هیچ ترمال لا مالانی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمی من یضم او یضیف هذا ریکرنا هاولانی فرمی چه امی وانا مان بو اباته ولا قال خویا بامشو پیاوك لا انصار و تیمن فرمی پیاوك هم فرموده منظور بیستو کلا قران اخوی پردگار باسی امر داوی باس کردو آیتی در بار ناز كابري انصار يعني كابري خلشي مدينتي يا رسول الله من يبمو عليه الصلاة والسلام افلمي بردي وابو مالو بخيزانكي ود ريز لميوانكي بيغمري خواقر عليه الصلاة والسلام اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميواني من يميواني بيغمري صلى الله عليه وسلم جنكوتي ولا إلا مالا بس خواردني منالك مانه يعني بس ينفرينيه ديالا منال جانبو بيغمري تو خواردنك حازرك اتن ابي خواردن شيبو بيدو مشتعارد بو بيو شتێک بوو بێ و ئاوێک و تێکەڵاویان کردبێ ئەوانە فەرمووی خواردنەکە ئامادەکە چراکە سازکە مناڵەکە بخێوێنە هەرچیت کردووە ئەڵێ ئافرەتەکەیش وای کرد خواردنەکەی ئامادە کرد و چراکەی کوژانەوە بەخوا ئێستا بۆ هەزار بۆڵە بۆڵێ کرد ئینجار مناڵەکەی بە زۆر خەوان هەرچۆنێک بوو دوایی ژنەکە هەستا کە خواردنەکەی هێنا و داینا و لەوەیە داینا و داینەنا چراکەی کوژانەوە ئەڵێ امانیش جنو پیاوکا وای نشانه دا کله گل پیاوکا ایخون میوانه کتیری خوارو امانیش دامهونه بس هی خالی به برسیتی مانو بیان کاتو بولای پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم روی کده ام صحابه فرمی لقد ضحك الله او عجب الله من فعالكما فرمی شوین بیو بیگومان خوای پروردگار ام شو پیکنی و یاخد زور خوشحال بو بو کارو کردوی ایو وأم آياتي بودابة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يؤثرون على أنفسهم يعني فضل خلق تردن بسر خوانا لكاتك خوان بيويستي عن بيتي خما زور قورية أما كخلقي مدينة وأنصار كرديانا لم يجواش ديوان نبو ناجم يعني زور قورية توهي شت نبي خواردني خوتو من علاقات بي بميوان لكاتك ما فرزني عما أما بوي علم قورية وجواميري وبياواتي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اترخو اما خوا ازاني وكوتم خواردني شان داو بميوانيك تا قيامت آيتي قرآن باسيانكا تا قيامت خلق ام آيتي نوي سورة حشر خوينتو ناوي امانا ما بويك بياوتي بوريك وتحديثة فرمي خرابيك بياوتي يعني چاك لاي خمان هر كاتي چاكيك بوريك وتحديثة فرمي بيك دواي مخا دواي چهتر ايكاو اجرو پاداشتكا لدستو در اچه كتر اما ديارة لم فرمودية او بابة زور قرنغا آقابون لهستو شعوري ميوانكت اما وك امي كيسا بيلن اتجيت او پري اتجيت بكاريا نانا نيلي ميوانكت هزبا وبكاكا توبيت ناخوشو طبعا اما لبر خواهي پر ردگار کردو يانا طلام كاري چي قرنغا فرمودية دواتر مان كهر وكتم ام فرمودانا باسي ما مالي دروس تلقل ميوانا نسرا وبابون جائزة الضيفي يعني اوشتيك ادري بميوان جائزة يعني العطاء يعني اوشتيك بيشكش بميوانا كري افرميه ابو شريح عدوي رزاي خواهي لبي افرميه خوم بجوي خوم جملة پیغمبر عليه الصلاة والسلام شايشم ايبيني كپیغمبر عليه الصلاة والسلام انفرمو دي خواهندو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره هركز باوري بخواه بروج دواي بارز لميوانا كي بقري ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته فرمي هركز باوري بخواه بروج دواي هي بارز لميوانكي بقري لجائزكي بقري وتعني يا رسول الله جائزة شيئا فرمي يوم وليلة فرمي شهور روجيك فرز جاري خزمتي ميوانكي إجا فرمي والضيافة ثلاثة أيام وتاسير روج لشرعة إن جاء شهور روجك فرزا يعني سير شهور سير روج أما بعضي كلا شهور روجك فرزا وسير شهور سير روج سنة بعضي كلا سير شهور سير روج فرز خزمتي ميوانكي باشا أي أما يعني شي يوم وليلة ألين يعني شو الروجية كم خواردنا شاكا أو يبوكي يعني بدواي خواردني شاكا أغري بس شو الروجي دو موسيم أو كاتا شي حاضر بو أخوي لقاليا كلا يزال مهر أم سنة جيبا جيبا كريا ها جاري وكسي كشي لمالي خزمة جميلته وشو الروجية كم بس دوال كل خوتان شي أبوهر أو أخوين بيكو أو لحديثي پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتوا كواتا سيشا وسيروش خزمتي ميوانكي فرمي فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي لو بولاوة أو كاتا أبيت صدقة بوي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد هركز باوري بخوا بروجي دوايا با نقصي شاك بلا بيا دنگ بي ديرا ام حديثة او ما ام بورونا كاتو كإنساني مسلمان في ويسا خزمتي ميوان كابر ريزا كانم خو مانو من الله كان مانوار رابينين كاتي چه تلفون كا على دين بو مالتان شارا ندين بيكا نالين هش نيا بيديني باشا مالي همو من دعوني مالي كابري انصاريش تي تيايه زور بي زور مان نچي جاريو كسي تلفون كا تخوا استكاتا بي اهوني هر كسيو تي ديان بو مالتان ولا بسرسر وبسرش او مغر عزل يكتبه بو الى شرع شعبوية وبرسياركا اوش اسعيب كينو برز لك من تلفون كم بو بور زاكم بو مامن بو بورم تلفون كم بو اويا اگر بو ينقو جيبو ينرم يعني زور اسعي بلي امشو بو معناك رشي ويشي تروارا امشو لمالي مشي ويشي تروارا اوش با اسعي بي نلين تلفون مام بو كردوتي لمالي فرمودي دعا ترك ناو نشاني بو كردو الضيافة ثلاثة ايامي وان دارتي للشرع سيشا وسير رجا فرمودي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي الضيافة ثلاثة ايام فما كان بعد ذلك فهو صدق حقي ميوان داريتي طبعا أما حق لا شرع بيودري حقي ضيف إن جاء أم حق واجبة يعني سنة لا يهندي لزانا كان أم حق أنا فرزن بيوسا جيبا جيك ريا كركس يكتو عنا إيه بي لو بولا وتربيت صدقة ما دام فرمي لا سروسيك وصدقيك واتا واجبة يعني واجبة كإنساني مسلمان خزمتي ميوانا كيبكا بلا أما بو خاون مال أم جار ميواني شناب يكاريك بكا خاون مال إحراج كاتوشي نار راح تبكى بويد بابتي دعات المعنى برا إذا كانم دنيا هل أبي وابي أبي همو من هاو كاري يكتر بين طواو كاري يكتر بين شون من أشم بو ميواني خاون مالك الرزم ليك ليه منيش مراعاتي شعوري أو كان فتايبتي بعض يكاز برا إذا كان جاري وأشي بو مالك سكا كاسبة رنگ بي خبي بي رنگ بي إيشي هبي رنگ بي موعدي تري هبي رنگ بي ديان چشو مشكلة تري هبي بويا پیغمبر خو علي صلاة والسلام فرمي أوند دانشا كتوشي حرجونا راحتي وتاواني نكي باجو بو ام فرمودي ترقرين كاما ناو نشانكي ويا فرمودي حوصو شلوسي لا يقيم عنده حتى يحرجه او اند دامني شلا مالك توشي حرجو وناهو تاواني بكي دعاي بري غيبتك فرمودانا مو فرمودي صحيح في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت معناه مانكت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام إن جاء فرمي فما كان بعد ذلك فهو صدقة أمام بستكمان ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه فرمي حلال الرواو درسنية إنسان لمالك دانشه أو أند دانشه تاوكو تاوانيك توشي تاوانيك لرواتك حتى يؤثمه لصحيح مسلمة يثوي يعني ما نوى ثواء يعني ثواء يعني ما نوى إقامة يعني أو أنت داني شك ما لك توشي نار راحتينا كي وكوتم أكري أما لنا خوش عنها بيه بتاعي بتي لا نخوش وانا إنسان نبي زور ده أو نخوش رن بيه بيوسي با كمالك شد بيه ببرشا يمي أنا كونت وانا بيك احتمال تلبيانا بامتحاني هبي وسعيبك احتمالي هي كسك وكوتم ما عندو نار راحت بيه احتمالي كسك لبيانا وتأو كاتي توشي نخوت بيه أو زوب خبيه تو تاني ربو خد خوتي او رنگ دي نه خوتي لا لو كاتي تو لا خوساي بين 6 ساعات به ايشي كتبه بو بيوس اگداري همو امانه بين لا قال همو امانه ش اگر هيچ عذر چي نه بو اسايه بشي بو مال درگات لينه كنويا تلفون كي بلي گنجاونيه كبر راسي او زور زور اسايه ولا قران اخوي پرودگار باسي او بو كردو بابتي چي ترمان هي باب اذا اصبح بفنائه بلى في غمر إخوان عليه الصلاة والسلام فرمي ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فرمي شو خزمة كردني ميوان حق ما فيكو أركو واجبك شل سرها مو مسلماني طبعا ما دواي حكم فقه كي باسكين يعني حكم شرعي كي آية واجبة لها مشوينة آية ما بس بولا دي أبو شارة شون كا لهندك شوينة فرق هي بتاعي بتي لو شوينة أنا وكو تري أوتي لو أنا ككاتي خوي خانها بوكو أوتي لي أستا فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه فناء يعني حوشو بردرقاك يعني على كولانك إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه فرمي هركسي ميوانك لكولانك يا بي على حوشك يا بي نيبا تجولو أو قرزار بي لسدي أتواني بشي لاي حاكم قاضي مسلمان داوي حقيقي خوي لي بكابل يشو ميوان دارتي نينا كله أم حديثة بلغي لسروي كميوان دارتي واجبة هند يزانا بيانوايا أما الأول إسلام أبو دوات النسخ بوتوبو بالسنة هند زانای تر کپیه چی امر رایز ور بقود بی پیان وایا اگر لشون یکا شونی معنون بی بو میوان که سپیلن اوتیل وانیا اوتیل و مطعم و اوانه نبی فرز خلچی او شونه میوان دارتی بکن چون که جیانی مروب ابی پارز راو بی بلام اگر شو نبو وک ولاد یکان یا اسیش هندی قزا و ناحیه معنی له کردستان امه هین یعنی او تیلو شتنیه فرز لسریان او خلقی او ریبوار او غریب شتانی ک اچنا اوی فرز لسریان خدمت یبکن احتمالی هيا هندی گوران کاری وکتم له شوینه کو بو شوینه چی تر کرابه او است خلق چی زور عادتی و نا مینه تو بلام گریمان منو تو للادیک لادین فرز خلقی او لادیه خدمت مان کن او شوا باشا چونک جیانی خلق پاراستنی فرزه هر کس یک به یعنی اگر ایمان اگر وکوتری نه مسلمانی به فرز انسانی مسلمان میوان دارتی بکا و خدمتی بکا همو ام فرمودانه په معنی لن که ایمه مسلمان پیویسه اگداری وکوتری هستو شعوری اکتر بین و ریز له هموان بگرین بتایبتی لمسلی میوان و اوانه بعد یک فرمودی ترمان ماو در باری میوان دارتی که هنی چی زور جوان لولاتی خو مانا جبه جیک ریز فاز بخوا فلان پیویس آگه دار بین کم ترخمینه که این لجبه جه کردنی ام فرمودانه همو من وکوتری هاو کاری اکتر بین و آگه من لحس و شعوری اکتر بین ریز و احترامی اکتر بگرین اما پیامی اسلامه پیامی اسلام همیشه ریز و رحمتی پیه با تیک رای مروبایتی خواهی گوله هدایت مام ده ام سنت جوان و ریکو پیکانه لجیان من لجبه جه که خواهی عاقبت خیر من که یارمتی مام ده باشتر و شاکتر لدینکت حالی بین باشتر و شاکتر جبه جیان که خواهی ارمتی مامده هر چی جوان و شاکه ای بیسین به باشترینش و جبه جان که دور بین لخراب و گناه و تاوان یا ربی خواهی لمن خوش بی خواهی لمن خوش بی خواهی لخو منو دایکو باوک من خوش بی یا رب العالمین خواهی اونی که دایکو باوکان مردون خبرکان بو که بباخی لباخه کانی به هشت اوانی که ما اون تن درز باشیان که صحت باشیان که یا رب العالمین هدایت مامده بر روشت بر زو جوانه کان خواهی لما مسافر رزکان ما خوش بی لکسو کار و دوست و احباب ما لو کسانی حقو ما فیانه لسر ما اوانی داوی دعای خیران لیکن اوانی جوان لم دنگ اوانی هاو کاری ام دنگا کن خواهی لهمو من خوش بی یا رب العالمین اوی نخوش اشفای بو بنید اوی دلی نخوش دلی خوش که اوی قرزار قرزی بو دفع که اوی هر نیازو مبسی چی خیر لدریاتی خواهی بو جب جی که یا رب العالمین ما لکان من پرکی لخیر و برکت یا رب خواهیم کردوسان من بو پارزی لهمو درد و بلا و نخوشی و نخوشی و گناه و تاوان و خرابه خواهی هر کس شاکل اگل امیلتی کرده یا چاچی بو که یا رب هر کس خراب خواهی هدایت بده یا رب العالمین ام خاکولاتی مسرجم خاچی مسلمان ام پارزی لهمو شر و شور و خراب و بلا مصیبتی خواهی دام ازراو مان که لسر دینکت عاقبت خیر مان که عبادت و طاعت و شاک کان مان لی قبول که لخراب و گناه و تاوان کان مان خوش بیا رب العالمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دمجك بو بانغوازي بيامي إسلامي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا ملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. واتبه غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي خوتن لو سيكردو بارزن كأبيتهوي نفرين لكردنتان بيساي كردن لسر كانياو سرچاوي او يان لسر ريقاي خلقي يان لبن سيبرو شويني حوانوي خلقي. أفرمودية لا صحيح الجامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على المسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، والطيب. واتب يا غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي سيشت بيويست لسرهم مسلماني خوشورين لروجاني هيني سوا كردن خوبون خوش كردن. لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن إلا أستجيب له، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. واتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي شاكترين روشتان روجاني هينية. لو رجدا آدم سلامي خواه لسر بدرس كراوة، ولو رجدا مران دي، وفي كمودوم لو رجدايا واتا نفخي صور، ولو رجدا صلواتم زور لسر ليبدن، چونك صلواتكي ايوم بيرا انوينري. عرضيان كد اي پیغمبري خوا چون خوتو اسك كانت وردو خاش ابن واتا درزين. فرموي خوا حرامي كد ولسر زوي لا شي پیغمبران بخوا سلامي خوان لسر بي. ام فرمو دي پیشوا ابن حبانو احمد حاكم ابو داود جراويانته بصحيحيان دانو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن أتزين لي المرأة، لأن الله يقول: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. واتبه غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي پیم خوش خون برازین مو بوجنکم، هر وقت چون پیم خوش او خوی برازین توا بومن، چون که خوای گورد فرمه افرتان مافیان های بسر پیاوکانیانو، بوینه او مافانی پیاو هایان بسر جنکانیانو. ابن جریر و ابن حاتم گراویان توا لجامع الصغیر ده هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا. واتبه غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي ايو مافتان بسر خزانة كان تان وهي خزانة كانشتان مافيان بسر ايو هي. ام فرمودي لا صحيح الجامع الصغير ده هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان يميل لأحدهما عن الأخرى، جاء يوم القيامة يجر إحدى شقيه ساقطا أو مائلا. واتبه غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي
هر کسی دوجنی هبو میلو نوبه یکی کانی دادا بسر اوی تر دا لروجی دوائی دا تنها یکی للاکانی را دا کشه کدا کوتوا یان لسر لا دروا پیشواتر

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار کانی ایوه.

الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني ماندار وعزيز خشكاني برس بيرتان خموا لجمعي بيشوا أو معرس كردن كبيغمري خوان صلى الله عليه وسلم خمي أمتكي بوهجداري داوا بأيما لو فتنة مصيبتاني كالآخر زمانا رودا وخمي ايمي خواردوا ورنمائي كردوني ورغي نشان داوين چون پارزگاري بكين لدينداري وخواناسي وعلاقو پيوندي ما لقل خوايا سبحانه وتعالى فتنة ومصيبتكاني دنيا وما لنا كان كلا بدين وسر ما لبشي وبخليس كان لرغي خواناسي ودينداري جعرزم كردن كبيوستا منو جناب دي ايما همو لا يكمان ايمان داركان عرزم كردن كأبي هول بين پارێزگاری لە دوشتمان کەین و وریابین ئەم دوشتە نەدۆڕێنین. یەکەمینیان پارێزگاری لە ئیمانمان بکەین بە تەفسیل لە جومعەی رابردووە لە خزمەتتانە باسم کرد و ڕێنماییمان عەرزی جەنابتان کرد. ئومێد دەکەم کە ئینشاءاللە ئیستیفادەمان لێکردوێ هەموو لایەکمان. خاڵی دووهەمینیان وتا مەوزوعی وتاری ئەمڕۆمانە پێویستە پارێزگاری لە شتێکی تریش کەین کە زۆر زۆر گرنگە. دوای پارێزگاری لە ئیمان پارێزگاری کردنا لە کردەوە باش و ئەعمال صالحەکانمان بەڕێزان. مرۆڤ لەم دنیایە خوای گەورە جەلە جەلالوهو داوای لێکردووە کردەوەی باشکە و لە کردەوەی چەوت و خراپ و ناڕێک کە لە قازانج و بەرژەوەندی دنیا و قیامەتیانەوێت دوور کەوێتەوە. جا هەر کەسێ خوای گەورە یارمەتیە کردەوەی باشی کرد لە بری بکردەوەی خراپ لە شتی چەوت و خراپ کە ناگونجێ و لە بەرژەوەندی دنیا و قیامەتی نیە دوور کەوتەوە و عەمەلی ساڵح و کردەوەی باشەی بوو ئەبێ سپاسی خواکە، بەڵام ئەبێ وریا بێ چۆن پارێزگاری لەم کردەوە باشانە ئەکا. چونکە بەڕێزان کردەوە باشەکانی ئینسان لەبەردەم خەتەری زۆر زۆر گەورەیە ئەگەر ئاگا لێی نەبێ، ئەگەر هوشیاری نەبێ و نەی پارێزی دەستکەوت گرنگە. بەڵام لەو گرنگتر پارێزگاری کردنە لە دەستکەوت هیوا هەیە، عەمەلی ساڵحی زۆر هەیە، کردەوەی باشی هەیە، عیباداتی چاکی هەیە، سەدەقاتی باشی هەیە، بەڵام نازانێ چۆن بیپارێزێ. هەمووی لەدەست ئەچێ، مایە پوچە بێ لە بەردەمی قاپی و دادگای خوای لە ڕۆژی قیامەتا خوا بمان پارێزێ. جا خوشک و برا بەڕێزەکان، چوار شت هەیە هوشیاری بن، وریا بن. ئەم چوار شتە ئەبێتە هۆی مایە پوچی ئینسان وا ئەکا ئەم کردەوە باشانی کە ئیکەی بە نوێژوە مانوە بی، بە ڕۆژوە مانوە بی، بە جەماعەتەوە مانوە بی، پارەی گیرفانی خۆت کە مانوو بی پێوەی عەرەق ڕشتووە، زەحمەتی کێشاوە، دەسەکەی بە گیرفانتا دەریێ هێنی ئەیدەیتە فەقیر و هەژار، بەڵام نابی بە خاوەنی سیفادەی لێ ناکەی. هەچی کردەوەی باش و چاکەت هەیە بە فیڕۆ ئەچێ، ئەگەر هوشیار نەبی چوار شت هەیە ئەم کردەوە باشە ئەلێ ئینسان ئەفەوتێن و نابینە خاوەنی هیچی و لە ناوی ئەبا. یەک یەکەمینیان بریتیە لە شرک، خوا پەنامان بە. هەموو مسلمانێک تەبێ وریا بێ عەقیدەی پاکاتەوە دوور کەوێتەوە لە هەموو جۆرەکانی شرک، چونکە هیچ کردەوەیەکی ئینسان ئیتر خوای ئەکرد میئات و مەلایین کردەوەی باشە دەبوو لەگەڵ شرکە خوای گەورە بە قەدەر پیازە قوڕاویەکە لێ وەرناگرێت. خوا پەنامان بە. خوای گەورە بە پێغەمبەرمانە فەرمێ سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم کە پێغەمبەری خوا لە هەموو کەسێک لە خواترترین کەس بووە، لە هەموو کەسێ زۆرتر لە خوا ترساوە، گەورەترین پلەی عبودیەت محەممەدی مستەفا گەشتوویەتێ، ئەو هەموو زەحمەت و جیهاد و خزمەتکاری بۆ دینی خوا بووە، بەڵام خوا بە پێغەمبەرمانە فەرمێ سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم فەرمێ ئەی محەممەد ولەقەد ئوحیە ئیلەیکە وەحی نێراوە بۆ لای تۆ و ئیلە لەذینە من قەبلیکە، بۆ پێغەمەرانی پێشی تۆش وەحی مۆ ناردوو ئەم شتم پێوتوو کە چییە؟ لە ئین ئەشرەکتە لە یەحبەطەنە عەمەلوکە و لە تەکوونەنە من الخاسیرین. ئەگەر شەریک بۆ خوا بڕار بدەی و بەشی خوا لە کردەوەکانتان هەبێ لە یەحبەطەنە عەمەلو، بەلامی تەوکیدی نوونی تەوکیدی سەقیلە. ئەفەرمێ دڵنیابە ئەگەر شەریک بۆ خوا قەرار و بڕیار بدەی کەسێ کەی تەهاوشانی ئەو هەموو کردەوەکان هەڵ ئەوەشێتەوە و پوچە بێتەوە. ئەنجا کەواشت لێهات لە تەکوونەنە من الخاسیرین،
انجا تو نقبتو مالكاول ترينو زرر ومن ترين مروفي امسر ارزن اما برامر ببيغمان معرفة صلى الله عليه وسلم كواب الشرك محبط عملا واتكر دا وكان انسان بوچالكاته وهتشا نقبه لزمان عيسى وافرميتي انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أفرمي هر كسي شريك بو خواب الريار بدا خواب هشتي لسر حرام كروا حزيك يقد ملايين عملي باشي أبي فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار مأواه سر أنجام ومصيري شي آقر خوابنا أمام با مسألة بابتي شرك بابتي كي زور زور قورو فراوانا بيويسا همو لا يكمان وكو چون نويشكين بدرس آوا بيخوينين و بيزانين چون که اگر توش تک نزانی نشتوانی خواتی للای اگر نزانی نتوانی کرده و کانیش لشرک بپارزی خواه پنامان با بس هر اول نبز به وی فریه اوانی کش کنی خالی دو هم برزان بریتیه لریا یکی کتی لوشتانی کرده و کان انسان پوچالکاته و بریتیه لریا و روپا مایی کردن منافق کانی سردمی پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم وکو مسلمان کان هات ننویجو اشون جهاد بلام لبر او ايشكان ين بو الريابو خواب منافق حساب يانكاو طبقو قاتي هرجيري جهنمي بو بالريار داونو خواي غوري ايماني شيلي ور نغرتو ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار بو قراني فيروز فرمي يراؤون الناس حموكر دو كان ين بروبا مايا مزغوتا كان بو وي خلق بلي فلان كان مزغوتي كي وايك یارمتی هجار یا بو اوه خلق بله یارمتی اوه ادا ایشی باشا که بوی باسی کن کرده اوی باشا که خوی پی و را وشینه دعا که که شتکتان پی بلم خلق یسین شونویش که چه یا به فیسبوک خلق دعا که دعا لی ها پاره مو هی قرب سر دعا سر بین عبد و خوا دعا چونه ای با پیجا کانو چون بلاوی که تو تو شونویش که قرآن خوینی رسمی خود تک دانی بتمای شید باتی خوا دنیا حمو تیک شو برزان بخوا عبادتش تیک شو والله دعاش تیک شو بو خوا بونیش تیک شو هیچ نماوا هر خلق عبادت کان یا ب تورکم رایت کانو فیسبوک بلاو یکاته باش قران فن ادعوا ربکم تضرعا وخفيا ی خو مل بیان خو بیان بدعا پرانو يعني شيء رسمي خو تجري ودعاءك يو بفشا باريته وأجريت يعني شيء كاك أمانة ناوكروكي دين دارين على قيس سري عبد وخوا أبي أوا بارز راوبه شو نجك يبوي بفيسبوك قرآن إخواني بوي بفيسبوك دعاءك يو باريته وبو بلاوي كيتوا أجريت بو بلاوي كيتوا هاي قرب صار بتماي شيء لا خوا لبر اوا قراني بيروسه فرمي اوا انا ريا بازون اشتكان ين بوبو بلن فرانكس واي في سار واي اويكر يراون الناس بويك على علامات نشانه هرد يا ركاني مرو ودور وكان بريتيلجي للرياء قران فرمي يراون الناس ويكون الله قليلا في غمر من صلى الله عليه وسلم ده فرمي اذا جمع الله الاولين والاخرين وقت رب العالمين سبحانه وتعالى هموم رفكاني أول وآخري كوكر دول ميداني محشرة نادى منادين أمر دا ملائكة وفرشته بانكا لميداني محشر بناو خلقيا أفرمي أي خلقينا من أشرك في عمل عمله غير الله هركس كردويك لكردوكاني إنجام داوا نيازي باش نبوا بشي غير خوايتي كروا بو باسكرنو بارك الله خلقي تريش بتما بوا او فليطلب ثوابه من او خوا فرماني داو ليره پاداش داو انكا بشي بشوينه وكساب قريكا كردويتي تا برو جهنم املا ولا نروشون بيدوس يتوا پاداش تكي خويله ورغري اما خوا سبحانه وتعالى بفريشتا كانيا لميداني محشر جار دا من الخلقيا بيشوي محكمه انكا فرمي اوي كردوي كي كروا زبو من نبو الريابوا باب قرب شونه وكسال بر او كردي با افرين كيبكا پاداش لا من نيه خوا پنا من با ابي وش ياري كردو كان مان بين لبردم گورتي خطر برزان لفرمديك افرمي
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فإخوائي قورمان جل جلاله هيش كردويكي إنسان كان قبول ناكا ولي إلا أواني النبي خالصا لبر أو بيو لبر خاتري أو أنجام رابي. هاتشي يكي إنسان تياي دانيتكي قورابي خواهي قور كردوي أو إنسانان ورناقري ليكي لخزوة كان أو ديوار السوري كرابو برد بدوري أو شاري مسلمان كان يعني بيقرن زور زور ديواركي قورو برزبو أبيات شان كسيك بشنا أو ديو بوي درقا كبكنا بو مسلمانان بشنا و جيشي مسلمان يكي للصحابة برزا كان كعبين أبو وتي من برز كنوا أشمع أوديو إن شاء الله درجة كتام بوا كمان هبرزيان كردا وا بزحمتي كيزور شن هاكش شو دسر بشتي يكتري منوكي رمح كاني نخسي أنا سدي واركا هواري كردو تي دام قرن كاك دام قرن بس ده عند تو خوارو ليه تو ربون تاني ما بس زحمتي تو ما نخست أبي استبوات كر وتي والله كمن قشمة سدي واركا بخيال ما هاد وتمان وتم فلان سيري أمهم وبطلة أمهم وبالوانا أمهم والصحابة كزنيتوا عني بيت إيرتو نبي بخواي جورا نيتم خرابو استيبم خنوا أنجال أنجال درسي نفسي خوام مدايوا أمجال رسالي عن صدر قاكي كده وفتحي شو أنا كشكرا إخلاص آوا هايا بخوابون جل جلاله لكرده وكان إنسان نبي إنسان مالكا ولا خوابان آمان با أم بابا تجدور فراوانا بس هر أولا بس بإيك فرموديتتان بو أخوان مو پیغمبر من صلی الله علیه و آله ام حدیثی فرمو ابو هریره لترسا بولایو فرمیش وتی ای خلقینا آیه ازانن اول من تسعر بهم النار يوم القيامه یکمین جار جهنم بکی خوشکری وتی ان کی یا رسول فرموی بمسی کس جهنم یکم جار خوشکری یکمین یان فرمی قران خوین و خطیب و مامستو عالم یکا که هچی ایشکان یتی بو خو درخستن و ریابازی بو بلن دنگی خوشه بوی بلن خطبه چاک بوی بلن علمیه بوی این اوانه او یک دو همین یعنی انسان اکی سخی و طبیعت انسان اکی منفق و بخشنده بوا بلا هم حشی کیا و بخلقی و بخشی و یتی حرب و او بوا خلقی باسی کن و بلن فلان کس اوی دابا مزگوت و مزگوتی کرد و فلان فقیرین کرد و مالی بوا همین یتکانی خراب بوا سه همین یعنی فرموی مجاهد یکا کوال جنگی کافر و مسلمان ها کجرا و بلام هر ما بس ریایی بو بو بلن عزای و سرکرده کی وا قارمانه هیچ ما بس خوانه بو هر سی کی ان خوای گوره ایان هنه ته بردم داد گای خوئی رواکات قران خوین عالم ک پی افرمه فلان کس من علم پی دای او او او او بو تو کر ادی چوی بو من کردو تو الله رب العالمین قران مخوین ام دا بگوی خلقا خطبه ما علم من پی بو بس دین مو خلقا کر بس خوا قايل ان يتخرابك يا فرمك كذبت والله دروك والله بو اوائل كربلان دنگ خوش والله بو اوائل كربلان خطيبي شاك وعالمي شاك وقد قيل بيش ياوتي فدا شي خور قر بملائكه امر فرمي بنا وشوان رايك شن بو جهنم خوا بنا مام دو همين يعني هنا كبراي سخيو او یک و آخر از حتنات و چاکی کرد ولی نیتی خرابه. من آوم با تو کرد و مالی دنیا آوم دایته چی دو من کرد؟ الله رب العالمین می بام دست و با جزم بخشی. و آفر می‌ والله دروکی. لبر آوا اد بخشی که پیبلا پیاوی چاکو بخشنده. ای برزان چنها کس مزگو تکانیان خیر کانیان چاک کانیان ادریت و بناو شوانیان خواب نامم. بدبخت او انسانه یا زحمت کش و خاله قبول نکرد. فرمود درود کرد پیش یعوتی پیاوی چاکا عادی رای کشن بوجه نم خواب نمان با. سه همین یعنی کبرا علی ایهانن خواهی گوره فرمود چید بو من کرد من او اوم با تو کرد یا ربی منیش لپی نه تو خو ما بکش. والله جهاد نکرد بو او ات کرد پیاد بلن پیاوی چاکو آزای. رای کشن بوجه نم خواب نمان با. فرمود آم سیکا سر لپیش همو کسیکا آبم سیانه جهنم خوشکری خواه پرامان با که هر سیکیان به اخلاص بون هر سیکیان یعنی نیت خراب بون هر سیکیان غیاباز بون لکرده وکان یعنی بو یکا برزان آگاتان لیبه یکی تلوشتانی کرده وکان من پوچو بطالکا بریتیه لغیابازی و روپا مایو لبر خلق اشکرن خلق که والله عنده اجر عظیم
خالی سیم درزان یکی اتر لو شتاری که واکر دو کان من بطاله کات شاکر لگل هک کسی کاکی منتی بسراکی و بیدیتو بناو چوانیا نص على قرآن بيروزا تو كشاكل لقل منكر وبو خوا كردوتا معامله لقل خواكي بتماي من مبا تو اجري عظيم لخوا ورقري جل جلاله منتي شيكي قرآن فرمي يا أيها الذين امنوا اما اندارك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فرمي كرد وباشا كانتان خير كانتان بطال مكان وبوج مكان وبشي بمنته بازيد من تکاب سیر اجمیری وام بکری وام بکری وام که تو زکات داو خوب خواهد داو نی یه لقیامت حضارت این تکن آبی بیده به ممنونش بیه باشه بوی اشی بسر فقیر که اقوالی تو وام بکری تو باشه که خیر کی چاکه کی بوچی کی پداش لخوانه و چی لدام او ول اذع سیج کی دلی ازیت دی بطالب تو قرآن فرمه فرمي او كسوكو كيوايا كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وكوكو سوايا ماله بخشل رياءك لبرخواليا شوكا برواي بخوا بروج دوائينيا سبحان الله او كس ايمانارا كالرياء بازا ومنتك بسر اوا ريق وكوكا حسابي كيوكا برواي بخوا بروج دوائينيا كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر دي اوتا قراني بيروس لدواي وايتا فرميتي فرمي والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أواني بارو مالي أنا بخشن لرقي خوايا ثم دواي أو بخشينيان لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لدواي أو نمنتك نأزيتي بران بركاءك ريزج لبران بركاء أقرن هرقيز نايدا من أوشوانانو كرامتي شيا بارزن لم لا لولا باسي ناكن بلا زكاة ما هو بفلانكس حرمتي فقيرك الراقري او باداش يان لاخوايا لروج قيامتي شا هجنات رسن خفت ناخون شو كخواي قولت بهشت يان اداتي كوابو يكيت اللو شتاني بيويستا بارزقاري عملو كرده وباشا كان ما نكن بي منت كردنا ازانن هيا منت بسر خواهكا كتشوار نوشكا كمسلمانا بيتو ممنوني خوابي خواهي دايتي تو ياوا قرآن زميو كسانا كافر مي يمنون عليك أن أسلموا منتك أن بسرتك مسلمانا كسي من هدايتهم داون بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان خوامنتك بسر أوانا كهدايتي داون بدنا فرستن كهدايتي داون قاو مانقانا فرستن وكو خلقتر كخوا هدايتي داون لقال الله بينتان هيا كريقي راستي شون بو بهشتو أخلاقي جوان تان قردو تبا خوامنتك تو منتي شيكي كوابو سهمين كاشتيك كرد وكان من بطالك منت كردنا بسر هجاركانا يا او كسي شاكر لك الله كدوا قرآن في أغمان صلى الله عليه وسلم الحديث كافر مي سيدانا كسهن لروج قيامته لا يكلمهم الله خواق سيان لك الله ولا ينظروا إليهم بچاو روي الرحمة سيريانناك ولا يزكيهم باكيانناك هاتوا لقناها كان يعني فرمي أمس يعني كي كيان المنان بما أعطى او كسي يكي كياني كي لو سيانا او کسیه کشتیگ ابخشه دسکا با کولان کولینو باس کدنو ایداتو بچایو کابره منتا کابه سریا اوش خوار رقیلیتی لرنش ترامت خالی چوار همو کتایی برزان که ایم نایل ببین خوانی کرده وکان منو دس مانا چه همو ایش باشا کان من بریتیه لغیبت کردی خلقو بهتان کردن بو خلقو یعنی انس ما فی خلق با سرخون بو چی چکا ما حقوق لرنش قیامتا نویجا کان اللی اسینا رجوكان اللي أسينن صدقات اللي أسينن بيغمان معرفة من صلى الله عليه وسلم بيتان مفلس كيا وتياني يا رسول الله مفلس دائما هو دولاري نيا هو ديناري نيا ناومالي باشي نيا خانو نيا كريتشيا أولا ايما مفلسة كري خانو بينيا فهمنا مفلس أولا لروج قيامت آيات نيجي هيا رجو هيا صدقاتو إشي باشي زوري هيا بلام جويني داوبو غيبتي أو يكره بوتاني بو أو يكره ولا شرفي أو نقر راوتوا أما فرمي حسناتك أنا لي ورقرن بو حقي خلقي لسه شكا دينار درهمنا ما هو أقد شاكا كاني توابو بيجوي حقي خلق توابه لقناها كاني أما نخريت السري أخريت الجهنم أما مفلسو ما يبوشو دس بطالة بو يكابر ازان دل نيابا من غيبتي جنابو كم أبي بقيمتي رنشتبه ميا نواجه كم أبي جورتي شتبة مي خطبة كانم أبي جورتي شتبة مي عبادة كاني خوم بمي بويا كعبد الله كريم مبارك أيو أبو حنيفة ق
قد باسي كزناكا وتيانا خزول لو عقلتنا بعبادت وشاكا وخريك ببيني لبو خلقيتر بشونيج خريك ببيني لبو خلقيتر بو يكايك يتر أم عبادت وشتانا مان لكيسة شيء نابين خاوني حقي خلقه ما في خلقتان لسر بيانو قصة برامر خلق كروا قردن آزادي بيبكا داوات مسامحة وشاو بوشو ليبرده يبكا پاری خلق لا بیره و لسر سراده وسته ان دیناره که پینه جره که جهنم خواپنا من با ارزی خلق داگیر کرو بیدره و ما چو بسر ارزو آوی خلقا بسته ارزی خلق داگیر بکی حفته پای زلخن بناخی ارزه لروش قیامتا او فرموده پیغم طوقه الله في سبع ارضینا ما في خلق بکس روانیا ابی ام عبادتانه بدی سبینه وشیار من غیبتی یکتری نکین بهتان بو یک نکین لپاش مل باسی یکتری نکین زمی یک تری نکن، شرف یک بری نر نکن، کرامت یک نروشینی. که که هیوای لمسگوت شتر رو یک سیاره پیش یک ود جوانی پیا. کی دین داری وای؟ دین داری و مسلمانی سلوکی مروفکان رکا جوانی اکا ایکاتا کسی کی وار رکو پیا کجوان شایسته این زیکی پیا غمرو بهشتی پر ناز و نعمتی خوابه. آگاتن ل ایمان تام به، آگاتن ل اعمالو کرده و باش کانش تام به. ام دوانه بپارزین حتا امرین، انشاءالله اما بختوارین. لرزي فائز سربر زكان امين خوانا خواسه يكي لمانه لكيس بين هرگيز بو مان تعويز ناكريتو خواهي قول الرحمة كاته ملا يكمان قلم عفو بسر هلو بلو تواني هملا يكمان بينه يا ربي خواهي بكرده وچوتو لاركاني خواه مان ما مالو مان لقلنكي برحمو سوزو بزي خود يا ربي بمان بخشي خواهي نعمتكاني خود مان لنقريتوا بكرده ويبيا وخرافة كالمان عقوبة مان ني خواه شفای همون خوشکان من بی و تایبتی اوانی دوی دعا خیر یعن لیه مکروه یا ربی اصلاحی همون لایک مان بکی اصلاحی مالو من المان بکی برکیت خیط رزق و روزی همون لایک مانو رزقی حلالی همون لایک مان زیاد کی یا ربی اوانی دستیان کرده و قاسه و کاسه انتی اینی خواه بویان پرکه یا ربی هجار و فقیر کان من دوله من که برزقی حلالی خود برکت خیط مالی دوله من سخی کان منو یا رب العالمین خواهی ام دینه مبارک من بپارزی پیوانی گوره و دلسوزی با بینیت میدان پارزگاری لبکن یا رب العالمین لفیتنه آخر زمان هم ملاک من محفوظ که یا ربی دلو درون من بنور ایمان و قرآن رو ناکی توا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا توجهوا الى الله و انتم موقنون بالاجابه

ببي احتياج قد نبو قويا مر وقت لزوم لازم بوايا فرمايش شيرين.

بسم الله يكل او جارد السيبو تعام بيل پیغمبر گیان دسیدانا یا لسر هر ایشه.

حضرت عائشه واکا بیان اخلاق پیغمبر اخلاقی قرآن بس ابو سلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي الله عنه

دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس بو هر چی بیت مزگوت و اوید است کوید. اما اود جهنه هر کس بو هر چی بیت مزگوت و مبستی هر چی بید خوای جورا بپی او پاداشتی دادات و چون که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى لبر او پیوست مسلمان کاتی برید کوید بو مزگوت مراجعه‌ای که نیتکی بکات و با خدا بچت و نبعد اشتیک تکلای نیتکی بود، به بهتمایی لذت دانی او اجر پاداشتی کلوری داده سید کرد. عن ابی امامة رضی الله عنه، عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرمويتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هالبقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت او جا چوب و مال لمالکانی خواه بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خواه گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بهش یعنی گناهی دوریو بوی تریش یعن بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو: خوايا دلو زبان و جوکان مو چاوکانم پر لروناکی بکا و سر و جیر و راست و چپ و بردم و پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرموده انجراوتوا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت. لجرانوي بيشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت. بيشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا ف
فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هركاد جوتان لقامت بو برون بونوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعد اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مديان جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويل بدلي لكاتك دا إيمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگیک برپابو که دنگو گرمی چن پیابیک بو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی او چی تانا عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنوش دار را بگین. فرموی وامکن که هاتن بنوش بل سرخوی ورن اوی پی گیشتن انجامی بدن اوش لدستان چو توابی بکن. پیش و بخاری مسلم ام فرمودین روایت کردوه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغير كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمنزاو دعاي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيرايلو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان و
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشا طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگاره که لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

ما استقاموا تتنزل عليهم الملائكة

الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم.

excellent.

اللهم اللهم.

0: أحسن ما شاء الله.
1: والأرض وما طحاها

الله. ما شاء الله.

الله الله الله الله.

0: مرد كوراكا يوسف هات سر حكم طبعا يوسف براسي كسي شي اللي هاتوبو تواني لسردمي خويدا شتي زور غورا بيشكش بكاتن يوسف لشرق دا بريندار بو وببزيج ما بو باش اوي كبا برينداري قطار بو ماويك ماو يوسف وفاتي كرت كوري جي هبو ناوي يعقوب يعقوبي كوري يوسفي كوري عبد المؤمني كوري علي او هات سر حكم بلام يعقوب حتى بري كسيشي لهاتو بو لحكم رانيدا تماني تنها 26 سال بو كاتك يعقوب لصالي 580 حكمي قرتدست براسي يعقوب تواني لو 15 سالي حكمي خويدا شتيشي زور زور قوربكا صندها شتي زور بيوينو زور ريكو بيشي انزام دا او بياوا يعقوب ك لقب المنصور الموحدية وأبو يوسف شي بيدلن أبو يوسف يعقوب كوري يوسف كوري عبد المؤمن كالمنصور الموحدي بيدلن أم بياو حتى بلي بياوشي متواضع بو حتى بلي بياوشي ساكارو بسيط بو وبياوشي زور برحم بو وزور عادلش بو وبراستي بياوشي زاهد دنيا نويز بو لكاتي حكم راني خويدا خلق لسردمي ويدا براسي حسانة ولا جير بالي عدالتي أم بياوة دا زور تساكي لغا خلق دكر حتى ليكيك لجيش نكان 7000 سر مري بخشي سر أو خلقيك لا لا لا لمغرب لمراكش كفقيرو دس كردبون أم بياوة لسردمي خويدا زور اهتمامي بدو علم دا بهندسو بطب براسي زور اهتمامي بودو علم دادا زور تكريمي اوزانا ودانا نيدكر كوال لو دو علم دا زور دستي بالايان هيا بو الى زماني ويدا قورترين بمارستان خصخانة دروس كرا لشار الرباط طبعا بخوش شار الرباطي تكميل كر تونك باوش يوسف يعني يوسف بخوي يعني باوش يعقوب دستي با دروس كرلين شار الرباط كرت بلا بيعقوبي كري او شاركي تواو كرت وقورترين خصخانو بمارستاني اللي كرده وكأعزو بي زماني خوي بي لريكو بيشي هندسي ولا خدماتو ولا هناني باش ترين دكتور لبو خصخاني رباط طبعا ام بياوا زور بياوي صالحي خوش دويست بياوي تاكو عارفينو اهلي ضلي زور خوش دويست بوية بيستباي لهر شوينيك پیوچی دیندار و صالح هیا نامی بوده نوسی هدی بوده نرد دعوی دعای لیده کرد کوا دعای بو بکاو سرکوتو به لحکم رانی که دو عدالت بکاو خواهی گوره لی رازی بی راستی ام صفتانه زور کم هن لپیوانی حکم ران لبر اوی کاتی که کسی دبت حکم رانو کمال خلچی دنيا ويستو مش خوري لدوري خو خرده كاتوا ويدي دي او بياوا روز بروز خراب دبي اما يعقوب وانبو بلكو اواني دورو بشتي انساني تاق انساني ريك واواني جوكو خوي براسي دين دارو تاق بون كهمو همو غميان او ابو تون خزمتي ام دولة قولة بكنو وتون بتوان الخلق لبر سايو سيبريان بحسينو وهناسي ازادي بدنو وكو مروفيش بجن عزيزاني من طبعا روداوي زور قورا رويدا لو بازا صالي حكم يعقوب دا لحكم منصور موحدي دا يك لو روداو حري قورانا شري أرك بو طبعا شري أرك شري شي زور زور قوريا شريك وكو شري زلاقيا يعني شريك وكو أو لقوري دا ولو نصرته من سلمانان دا لم شر دا طبعا أرك قلعيك قلعيك برندا لنيوان مملكة قشتالي نصراني كانوا ولنيوان سنوري مسلمان كاني أندلس دا الفرنسوي هشتم 300,000 كسي خر كردوا وداوي لباباي روما كرد وداوي لدولة كاني أوروبي كرد كهو كاريب كان كبتوانيتن نصرتيكو سركوتينشي زور بدز بيني برامبر دولة موحدين دا دولة موحدي مكو قطبان هات سرپرشتي اندلوسي كرد خوي كرد صاحبي اندلوس وشريشي زور قرسي لگر نصرانيا كان دا كرد او بو الفرنسوي هشتم سيصد هزار كسي خل كردوا كاتك يعقوب خبري بيجيش كأنفرانسو واي كردوا هستا أبيش جيش شي خل كردوا 200,000 سربازي خل كردوا لمراكش را بارينوا يعني طبعا سربازي شي زوري لقى خوينا هاتنا أندلس لبندلش خلك شي زور بقري كتن أو أبو كوي جيش يعقوبي جيش با 200,000 مزاهد طبعا لا شويني أرك لبندر خربونوا روبرو يكتريان برد لا همي سيرتر أو أبو يكمين بابا مجدي همو أو من نصران يعني دابو كهر كسيك بجداري أم شرب كاو بكجري أو صد لصد أسيت باش دوم شد أو أبو كوم الله لتازير كاني جولك هاتبون بو أوي كاتيكا الفرنسوي هشتم سردك بس المسلمان كان همو ديلا مسلمان كان بكرنوا يعني او تازيلي زولا كان بزانا او زولا كان سنة بياو نامردن سبحان الله كاتيكا اوهمو كاتيكا لقش اوبون اقر انفرونسوها سركويتا همو اسيرا كاني لي بكرنو بسن بيبنو بوخويان تزارتي بيبكن بلي بلام يعقوبي كور يوسف زور عقلا زاري هشتيكي برياريكي سخد نادا ببي مزلسي شورا بويا كومالك لما زيسي شوراي خرب كده وكبيابي زول معقوله صاحب تجربة ولهاتوي خرب بوه لدوره وبشتي بوه دستيان بمشورات كد بو أم إيشة تارة نو سازة إما تسيبكين بوه براسي لم شرادا ببينه أو أبو كابرايك هبو ناوي أبو عبدالله كوري صناديد بو بياويش أندلوسي بو وصل وسربازي كو يعني قائدي كي زور قوري مشهوري اندلسي كان بو زارزو هستا او بياوي بانكر وكردي اندامي شوراي او مزيسي كاستا باسي شرو اجاوة دكن كتسب كان بو اي لبشرة دا سر كون اوش او بو برياري اندا جيشك بكن بدو بش بش ايشي ديار بي وبزان الفرنسو وبزان هر او بش ايو واون دا كسي لنا شركة دا بش ايشي شي ناديار بي كبخو يعقوب سر كردهاتي دكر أم أم أم أم في الله أم أم تكتيك عسكرية زور استفادة عندي كردو مسلمان كان وزاري ديش باسم كركا بيشت تصدها كسيلا قيادة غورا كان بمشي وتوانيتي بس ركان دا ظالبي باشان جيشي مقدمة كي كوا ديار بو أو جيشي كديار بو كردي بدو باش أندلسي كان أبو عبدالله كوري صناديد سر اوي دكر پیش شبایتی دكر و اي اواني كبخوش هنابون لمراكش كالجيش موحدين بو وزيري چي زور با زرجي هبو ناوي ابو يحياي كوري ابي حفظ بو او سر كردائتي او جيشي دكر اسا جيشكا دو بشا يعني دو بشا چان ديارا و بشا چان بزرا اوي كديارا دو زبهايا زبهاي چي اندلوسيا كان كا او بيوا أندلسيا أبو عبد الله سر كدايتي دكا وجيش موحدونيش أو أبو يحيى وزير سر فرشتي دكا بلي بياني لقر روش حالات 8,000 لسر بازا كاني أنفرونسو هجوم ينكرد بو مسلمان كان شرشي زور سخت رويدا شرعيكي زور خويناوي رويدا شرعيكي زور بزحمت رويدا حتى يعني حال قيشتا اوي كجيشكيان جيشي نصرانيكانيان زور من ديكر جيشي قشتالي مملكتي قشتاليان زور من ديكر او وقت يكسر بخوي يعقوب بخوي بو زماعتي لقربو دابزي نصحكي يتر بيك زاري براسي جيشي مملكتي قشتالي وجيشي انفروسو هشتم قدميان شكا كاتيك اوهم خلقيان ديد وعلى دور وده يكسر براسي بزين زبهكيان بزيهش هر اون ده انفروسوش سري برن کرد ديتي آلائه چي برزوال پیش اتواده نسره لا اله الا الله محمد رسول الله لا غالب الا الله طبعا اتر او ابو يكسر هراتن طبعا چو خويل قلائك ده مسلمان كان چون انا قلائك بلام انفروسو زور برن ماكيرو لهاتو بو لتكتيش عسكري بو دركي شي بوچوكتر هبو لقلايا كيتكا خوي لي قطار كردن بله لم شردا خوشويستانم 136,000 لمملكتي قشتالو لوانيك بشداري شركان ينكربو كجران و 30,000 اسيري شان هبو بلام او اسيراني يعقوب كوري يوسف المنصور الموحدي نيفروشت بلكو بمنتك آزادي كردن. فأما منن وأما فداء وإما منن بكو خواهي قورده فرمي يان أوتب بيان فروشنا وأسيرا كان فديان لورقرن ياخد بمنت آزاديان كان بلي يعقوب الكري يوسف المنصور الموحدي هرسي هزار أسيري مسيحي كاني حرمو آزاد كردو كبرون لراهي خو آزاد تاندكم هرسند المجنوسان أما بغلطيك دادنين كندا باي وبكاتن سكو أنا دو بارد واي هاتنا وشرو وشو مشكلة زور زور دروز بو المهم باش سركوتني مسلمانان لم شردا تنها هش صالي بين بو لسر كوتيني صلاح الدين كوري أيوبي كردي لشري حطين لقدس دا سبحان الله يعني أمدو سر كوتنا نزيك يكتربون أو أنا صالي بينصتو نواتو يك أم شرروا دا صالي بينصتو هش داو سي صلاح الدين أيوبي لشري خاص بارستكان دا لقدس لشري حطين سركوتيني بدا سينابو طبعا براسي سركوتيني مسلمان لشري أرق دا تعمل زور سركوتيني صلاح الدين زور تأثيريان هبو لسركوتيني مسلمان كان لأندلس را سكوا هوالي سركوتيني صلاح الدين شكاني خاص برستكان براسي وروز وطاقتك دا بالروح مسلمان كان بويا مسلمان كان أواني كلا دولة موحد راهات لمغرب مراكش دا وأواني كلا أندلس يجبون همو براسي بوروحية توا وبجواني إدارة كردني شركي يعقوب لبو شركي وداناني دو سر كردين بغيرتي بشهامد لبيش أوا براسي أوان كومالك هو كاربون كلو شردا مسلمان كان سركوتن بله باش سركوتني مسلمان كان هاتسي خربو دسك طبعا محزناكم إسا بريم تسي دسكوتي شان بدسكت يعني زور زور سيري دسكوتا كان بلام يعقوب هر همو توزيع كر بسر أوانيك باش داري شركان يعقوب هموي بسر دا توزيع كردن توزيع كي هشتوا أوي سو مناري كي بيدروس كرد كمناري مزقوتي إشبيلية كبرسترين مناري بو العالم لسر دبي خويدا كتقريبا سط متر دبو بس برن كردني أو برندي أو مناري وكابري مؤذيني بانج بيش اگه بیوز باید بسی بانگ داده باید با اسبی بسکوی حتا دستو سری سری مناره که لویندر اینستا باجی داده بلان بدا خوا استا او مناره بویتا کنیسه و زنجی کنیسه لیده دریتن دی بزانین پاش امشاره چی دا قومه انفروسا داوی چی دکا شالا لحلقه دهاتو دیمو خزمتان والسلام علیکم ورحمت الله وبركاته.
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

呢，فإذا قرأناه فاتبع

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

بسم الله الرحمن الرحيم.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك

يدخل من يشاء في رحمته

بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات

فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

ويل

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشت گيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هركسك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رغريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا قيوم ليبو امنزاو دعاي کردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني ماندار وعزيز خشكاني برس بيرتان خموا لجمعي بيشوا أو معرس كردن كبيغمر إخوان صلى الله عليه وسلم خمي أمة كيبو هشداري داوا بإيما لو فتنة مصيبتاني كلا آخر زمان رودا وخمي إيما إخواردوا ورنمائي كردوني ورغي نشان داوين چون پارس غاريب كين لدينداري خواناسيو على قوبة ونديما لقل خوايا سبحانه وتعالى فتنة مصيبة كاني دنيا وما لنا كان كلا بدين وسرمان لبشي وبخليس كين لرغي خواناسي ودينداري جا عرضم کردن که پیویست منو جنابتی اما همو لایک من ایمان دارکن عرضم کردن که اوی هول بین پارزگاری لدوشت من کین و ریابین ام دوشت ندارنین یکمین یعن پارزگاری لیمان من کین به تفصیل لجمعی را بردوا لخزمت تانا باسم کردو رینو ما ایمان عرضی جناب تان کرد امیدکم که انشاءالله استفاده من لکروی همو لایک من خالی دوهمینیان و تا موضوعی و تاری امرومانا پیویست پارزگاری لشتی که تریش که این که زور زور گرنگا دوهای پارزگاری لیمان پارزگاری کردن لکرده و باشو اعمال صالح کان من برزان مروف لم دنیایا خواهی گوره جل جلالوهو دوهای لکروه کردوی باشکا و لکردوی چو تو خراب و نارک که لقازان جو برجواندی دنیا و قیامتیانه به دور که بیتو جا هر کسی خواهی گوره یارمتی ها کردوی باشی کرد لبریب کردوی خراب لخشتی چو تو خراب کنا گنجه و لبرجواندی دنیا و قیامتی نید دور کوتا و عملی صالح و کردوی باشی بو ابه سپاسی خواکا بلام ابه وریابه چون پارزگاری لم کردوی باشانه اکا چو که برزان کردوی باشکانی انسان لبردم خطری زور زور گوره یا اگر آگال لینه به اگر وشیاری نبی و نی پارزی دستکوت گرنگا بلام لو گرنگتر پارزگاری کرنه لدستکوت هیواهای عملی صالحی زور هیا کردوی باشی هیا عباداتی چاکیه صدقاتی باشی هیا بلام نزانه چون بی پارزی هموی لدست اچه مای پوچه به لبردمی قاپی و دادگای خواه لروش قیامتا خواب من پارزی جا خوشکو برا برزکان چوار شده هیا وشیاری بن وریا بن ام چوارشتا ابیت هوی مایه پوچی انسان و اکا ام کرده و باشانی که ای که بنویش و معنو ابی بروش و معنو ابی بجماعت و معنو ابی پاره گیرفانی خود که معنو بی پیوی عرق رشت و زحمتی کشاو دسکی بگیرفان تا دری یعنی ایده تفقیر و هجار بلام نبی بخاونی استفاده لناکی هچی کرده وی باشو چاکت هیا بفیرو اچه اگر وشیار نبی چوار شد هیا ام کرده و باش علی انسان افوتین نو نبی نخواهنی هیچی و لناوی ابا یکمین یعن بریتیه لشرک خواه پنامان با همو مسلمانک تبه و ریابه عقیده پاکاتوا دور که ویتو لهمو جورکانی شرک چون که هیچ کرده وی که انسان ایتر خواهی اکر مئات و ملائین کرده وی باشه دوون لگل شرکا خواهی گوره بقدر پیاز قرآوی که لیور ناگری خواه پنا من با خواهی گوره به پیغمبر معنی فرمی صلی الله علیه وسلم که پیغمبری خواه لهمو کسی لخواه ترسترین کس بوا لهمو کسی زورتر لخواه ترساوا گوره ترین پلی عبودیت محمد مصطفی گشتویته او همو زحمت و جهاد و خزمتکاری و دینی خواه بوا بلان خواب پیغمبر معنی فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ای محمد لقد ولقد اوحی الیک وحی نراو بولایتو و الی الذین من قبلیک و پیغمبرانی پیشی توش وحی منادو امشتم پیوتو کچیا لئین اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین اگر شریک بو خواب رار بدیو بشی خوال کرده و کانتا هبه لا يحبطن عمله بلامي توكيد نوني التوكيد ثقيلة أفرمي دلنيابة أجر شريك بوخوا قرار وبريار بدي كسي كيتها وشاني أو حمكر دو كان هل أوشيته وبوشا بيته أنجا كواش اللي هاد لتكونن من الخاسرين انجا تو نقبت و مالكاول ترين و زرر و من ترين مروفي ام سرر اما برامر ببيغمان معرفه صلى الله عليه وسلم كواب الشرك محبط عمله واتكر دوكان انسان بوچلكاته وهتش نقبه لزمان عيسى وافرميتي انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار افرمي هر كس شريك بو خواب ريار بدا خواب هشتي لسر حرام كرو حزيك يقد ملايين عملي باشي به فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار مأواه سر أنجام مصيري شي آقر خوابنا مامبا مسألة بابتي شرك بابتي كي زور زور قورو فراوانا بيويسا همو لا يكمان وكو چون نو يشكين بدرس آوا بيخوينين و بيزانين شون كاقا توشتك نزاني ناشتواني خوتي للاي اگر نزانی ناتوانی کرده و کانیش لشیرک بپارزی خواب نامان با پس هر اول نبز به وی فریای اولی کش کنی خالی دو هم برزان بریتیا لریا یکی کتیل لشتانی کرده و کان انسان پوچالکات و بریتیا لریا و روبا مایی کردن منافق کانی سردمی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و کو مسلمان کان هات نویج و اشون جیهاد بلام لبر او ايشكانيان بو الريابو خواب منافق حسابي انكاو طبقو قاتي هرجيري جهنمي بو بالريار داونو خواي غوري ايماني شيلي ورنغرتو ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار بو قراني فيروز فرمي يراؤون الناس حموكر دو كانيان بروبا مايا مزغوتا كان بو او خلق بلا فلان كان مزغوتي كي وايكر یارمتی هجار یا بو او یا خلق بلا یارمتی او ادا ایشی باشا کا بو باسی کن کردوی باشا کا خوی پی ورا وشنه دعا کا کا شتکتم پبلم خلق یسین شونه جکا چی یا به فیسبوک خلق دعا کا دعا له ها پارمو هی قرب سر دعا سر بین عبد خوا دعا شونه ای با پیج کان چون بلاو یکیتو تو شونه جکی قران خوینی رسمی خو تک دایانی بتمای شید بات اخوا دنیا حمیت یک شو برزان بخوا عبادت اش یک شو والله دعا اش یک شو بو خوا بون اش یک شو هیچ نماوا هر خلقه عبادت کان یا ب تورکم رات کانو فیسبوک بلا یکاته باش قران فن ادعوا ربکم تضرعا وخفيا ی اخو مل بیان خو بیان به دعا پرانو يعني شيء رسمي خو تجري ودعاءك يو بفشا باريته وأجريت يعني شيء كاك أمانة ناوكروكي دين دارين على قيس سري عبد وخوا أبي أوا بارز راوبه شو نيجا كي بوي بفيسبوك قرآن إخواني بوي بفيسبوك دعاءك يو باريته وبو بلاوي كيته أجريت بو بلاوي كيته هاي قرب سر بتماي شيء لا خوا لبر اوا قراني بيروزا فرمي اوان الرياباسون اشتكان ان بوبو بلن فرانكس واي في سار واي اويكر يراون الناس بك العلامات نشانه هرد يا ركاني مرو ودور وكان بريتيلجي للرياء قران فرمي يراون الناس ويذكرون الله قليلا في غمر من صلى الله عليه وسلم ده فرمي اذا جمع الله الاولين والاخرين وقت رب العالمين سبحانه وتعالى هموم رفكاني أول وآخري كوكر دول ميداني محشرة نادى منادين أمر دا ملائكة وفرشتي بانكا لميداني محشر بناو خلقيا أفرمي أي خلقنا من أشرك في عمل عمله غير الله هركس كردويك لكردوكاني إنجام داوا نيازي باش نبوا بشي غير خوايتي كروا بو باسكرنو بارك الله خلقي تريش بتما بوا او فليطلب ثوابه من او خوا فرماني داو اللي ري پاداش داو انكا بشي بشوينو كساب غريك كرديتي تا برو جهنم املا ولا نروشون بيدو زيتوا پاداش تكي خويل ورغري اما خوا سبحانه وتعالى بفريشتكان يا لميدان محشر جار دا من الخلقيه بيشو محكمه انكا فرمي اوي كردوي كي كروا زبو من نبو الرياب وا باب قرب شونه وكساله بر او كردي با افرين كيف كا پاداش لا من نيا خوا پنا من با ابي وش ياري كردو كان مان بين لبردم گورتين خطر بر رسان لفرمودي كا فرمي إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فإخوائي قورمان جل جلاله هيش كردويكي إنسانا كان قبولناك ولي ناقره إلا أواني النبي خالصا لبر أو بيو لبر خاكري أو أنجام رابي. هش يكي إنسان تايدانيتكي قرابي خواهي قور كردوي أو إنسانان ورناقره ليكي لغزوكانا أو ديوار السوري كرابو برد بدوري أو شاري مسلمان كان يعني بيقرن زور زور ديواركي قورو برزبو أبيات شن كسيك بشنا أو ديو بوي درقا كب كانوا بو مسلمانان بشنا ناو جيشي مسلمان يكي للصحابة برزا كان كعبين أبو وتي من برز كانوا أشمع أو ديو إن شاء الله درقا كتان بوه كمو هبرزيان كردوا بزحمتكي زور شنا هاكا شو لسر بشتي يكتري بنوكي رمحكان ينخسي أنا سر ديوارك هاواري كردو تي دام قرن كاك دام قرن بس دام قرن تو خوارو لي تو ربون تاني ما بس زحمت يا تو ما نخست أبي استبوات كرد وتي والله كمن قش ما سر ديوارك بخيال ما هاد وتم وتم فلان سيري أمهم وبطلة أمهم وبالوانا أمهم وصحابة كزنيتو عني بيت إيرتو نبي بخواي جورني يتم خرابو استبم خنوا أنجال أنجا درسي نفسي خوام مدايوا أم جار السر يعني شو درجة كي كده وفتح شو أنا كشكرا إخلاص آوا هايا بوخوابون جل جلاله هو لكر ده وكان إنسان نبي إنسان مالك أو لخواب أنا ما با أم باب تجذور فراوان بس هر أو نبس بيك فرمو ديت تان بو أخوان مو في غمر من صلاة سلام أم حديثي فرمو أبو هريرة لا ترسى أبو رايو فرمش وتي خلقنا آية أزانا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة يكمين جار جهنم بكي خوشكري وتيان كي يا رسول الله فرمي بمس يا كسا جهنم يكم جار خوشكري يكمين يان فرمي قرآن خوين وخطيب وما مستوى عالميك كهاتي إيشكان يتيبو خودر خسنو ريابازي بوا بلن دنيا خوشا بو يبلن خطبي شعب بو يبلن علمي بو ان اوانا او يك دو همین یعنی انسانی که سخی و طبیعت، انسانی که منفق و بخشنده بود، بلا هم حشی کیا و بخلقی و بخشی و یتی حرب و او بود، خلقی باسی کن و بلن فلان کس اوی دابا مزگوت و مزگوتی کرد و فلان فقیرین کرد و مالی بود، همین یتکانی خراب بود. سه همین یعنی فرموی مجاهدی که کوال جنگی کافر و مسلمان ها کجرا و بلا هم هر مبسی ریایی بود بود بلن اعزای و سرکرده که و قارمانه هیچ مبسی خوانه بود. هر سه کیان خوای گوره این هنات بردم داد گای خوی رواکات قرآن خوان و عالم کپی فرمی فلان کس من علم پیدای اوم با تو کرد عادی چوی با من کرد و تو الله رب العالمین قرآن مخوان ام دار بگوی خلق قط و ما علم من پی باسی دینی مو خلق کرد بس خوای جای لنیت خراب کیت یا فرمی کذبت و الله دروکی و الله والله بو او اکر بلندن خوش والله بو أو الكربلان خطيبي شاك وعالمي شاكا وقد قيل بيش ياوتي فاداشي خور قر بملائكة أمر فرمي بنا وشواني رأي كيشن بو جهنم خوابنا من بو دو همين يعني هيني كابراي سخيو أو إكوا خير وصحتنات وشاكي كروا ورام نيتي خرابو من أوم بو توكر دو مالي دنيا أو أوم دايته چيد بو من كروا رب العالمين بمدسو بو جزن بخشي وأفرمي والله دروك لبر أوا أد بخشي كبيبلن بياوي شاكو بخشن ديا أي برزان شنها كس مزقو تكانيان خير كانيان شاكا كانيان أدريتو بناو شوانيان أخوا بانوان بدبخ دو إنسانيا زحمت كيشو خالي قبولنك فرمي دروت كر بيش يعوتي بياوي شاكا أدري راي كيشن بجهنم خوا بانوان با سهمين يعني كبراء الله أيهنن خواي جورا أفرميت شيد بوا من كرمنا أو أم بوا تكرم يا ربي منيش لبينا يتو يا خو ما بكوش والله جهاد النكر بوا وأذكر بيت بلن بيا يشاك وعزايا رأيك يشين وجهه نم خوا بنا مام فرمي أمس يا كسر لبيش همك سيكا أبمس يا نجها نم خوا شكري خوا بنا مام با كهر سيكيان بإخلاص بون هر سيكيان يعني يتخراب بون هر سيكيان غيابة بون لكر دوا كان يعني بو یک بار زن آگاهان لب یکی از لوشتانی کرده و کان من پوچو بطال که بریتیل ریابازی و روبا معیول بر خلق اشکرن خلق کیه؟ والله عنده اجر عظیم خالی سێم بەڕێزان. یەکێتر لەو شتانەی کەوا کردەوەکانمان بەتاڵەکە چاکە لەگەڵ هەک کەسێکاکەی منەتی بەسەراکەوی بیدەیتۆ بە ناوچاوانیە. نەسە لە قورئانی پیرۆزە تۆ کە چاکە لەگەڵ من کردووە بۆ خوا کردووتە، معامەلە لەگەڵ خوا ئەکەی، بەتەمای من مەبە، تو أجري عظيم لأخوة ورقري جل جلاله منتي شيكي. قرآن فرمي يا أيها الذين آمنوا إما أن دارك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والألا فرمي كرد وباشا كانتان خير كانتان بطال مكان وبوج مكان وبشي بمنته بأزيد منتك بسيرا إجميري وان بوكري وان بوكري وان بوكري كاكتو الزكاة داو خبو خوا داو ني لقيامة حزارات ينتكن ابي بيدي بممنون يشبيه باشا بويش اشي بسر فقيرك يا اكوالي تو اوم بوكردي اتو باشا كا خيرك اي چاكا اي بوچيكي پاداش لخواناوي اتشي لداماوي ولا اذا سيگك دلي ازيت دي بطالب يا قران فرمي او كسوكو كيوايا كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وكو كسوايا ماله بخشي رياك لبرخواليا شوك برواي بخوا بروج دواينيا سبحان الله او کس ایمانارا کریا باز او منتکا بسر اوا رگ وکو کس حسابی کرو ک بروی بخوا بروج دواینی ک الذی ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر دی او تا قران پیروس د دوای آیات فرمیچی فرمی والذین ينفقون اموالهم في سبيل الله اوانی پارو مال یانه بخشن لرگی خوایا ثم دوای او بخشینیان لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دعائي أو نمنتك نأزيتي بران بركاءك ريزج لبران بركاء أقرن هرقيز نايدا من أوشاوانانو كرامتي شيا بارزن لم لا لولا باسي ناكن بلا زكاة ما هو بفلانكس حرمتي فقيرك را أقرن أو باداشيا لا خوايا لروج قيامتي شا هجناترسن خفت ناخون شو كخواي قولت بهشتيا نداتي كوابو يكيت لو شتاني بيويستا بارزغاري عملو كردا وباشا كان ما انكن بي منت كردنا ازانن هي منت بسر خواكا كشوار نيشكا كمسلمانا بتو ممنوني خوا بي خوا هدايتي تو ياوا قران زميو كسانا كافر مي يمنون عليك ان اسلم منتك ان بسرتا كمسلمانا كسي من هدايتم داون بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان خوا من نتكابسر اوانا كهدايتي ياون بدنا فرستن كهدايتي ياون قاو مانغانا فرستن وكو خلقي تر كخوا هدايتي ياون قال الله بينتان هيا كريقي راستي شنو بو بهشتو اخلاقي جوان تان قلتو تبا خوا من نتكا تو من نتي شيكي كوابو سيهمين كاشتيك ككرده وكان من بطالكا من نتكردنا بسر هجاركانا يا او كسي شاكر لقال الله كدوا قرآن في أغمان صلى الله عليه وسلم الحديث يكافر مي سيدانا كسهن لروج قيامته لا يكلمهم الله خواق سيان لقلناك ولا ينظروا إليهم بچاو روي رحمة سيريانناك ولا يزكيهم باكيانناك هاتوا لقناها كان يعني فرمي أمس يعني كي كيان المنان بما أعطى أو كسيه كي كياني كي لو سيانا أو كسيه كشتيك أبخشي دسكا بكولان كولينو باس كدنو ايداتو بچاوي كابرا منتكا بسريا اوش خوار رقيليتي لرنش تلامت خالي چوار همو كوتاي برزان كأيما نايلا ببين خاواني كردوا كان مانو لدس مانا شي همو إيشا باشا كان مان بريتيا لغيبت كردي خلقو بوهتان كردن بو خلقو هنا ناس ما في خلق بو سرخوت بو چيشكو اما حقوق لروج قيامتا نواجه كان اللي يسين روج وكان اللي يسين صدقات اللي يسين بيغمان معكم يصاصن بيتان بلا مفلس كيا وتيان يا رسول الله مفلس دائما وي دولارينيا وي دينارينيا ناو مالي باشينيا خانونيا كريتشيا اولا يا اما مفلسا كري خانو بينيا فمنا مفلس اويا لروج قيامتها ايت نيجي هيا روجو هيا صدقات ايشي باشي زوري هيا بلام جيني داوبو غيبتي او يكرو بوتاني بو او كرو ولا شرفي او نقرا وتوا اما فالمي حسنات كان لي ولا قرن بو حقي خلقي لسا شكو دينار درهم نما اقا شاكا كاني توابو بيجوي حقي خلق توابي لقناها كاني اما نخريت السري اخريت جهنم اما مفلسو ما يبوشو دس بطالة بو يكا برزان دل نيابا من غيبتي جنابو كم ابي بقيمتي رشتبا ميا نواجه كم ابي قولتي شتبا مي خطبة كانم ابي قولتي شتبا مي عبادة كاني خومو بمي بو يكا عبد الله كريم مبارك ايو ابو حنيفة قد باسي كزناكا وتيان اخي زول وعقلتنا بعبادته تشاكه وخريق ببيني له وخلقيتر بشونج خريق ببيني له وخلقيتر بو يكايك يتر ام عبادته شتانه مان لكيسه شي ونابينا خاوني حقي خلقه ما في خلق تان لسلبينه قصه برامر خلق كروا قردن ازادي بيبكا داوات مسامحه وشاو بوشيلي برديبكا پاری خلق لا بیره و لس سراد و است ان دینار یک پینه جره کی جهنم خوا پنامان با ارزی خلق داگیر کرو بی درو ما چو بس ارز او اوی خلقا بستی ارزی خلق داگیر بکی حفتا پای زخن بناخی ارز علی روش قیامت او فرمودی پیغ طوقه الله فی سبع ارضینا ما فی خلق بکسر وانیه ابي ام عبادتانا بدی سبینه و شیار من غیبتی یکترین کین بهتان بو یک نکین لپاش مل باسی یکترین کین زمی یکتری نکن، شرف یکبری نان نکن، کرامت یک نروشیانی. که که هیوای لمسگوت شتر رو یک سیاره پیش یک ده جوانی پیا. کی دینداری وای؟ دینداری و مسلمانیتی سلوکی مروفکان رکا کا جوانی اکا ایکاته کسی کی وار رکو پیا کجوان شایسته این زیکی پیا غمرو بهشتی پر ناز و نعمتی خوابه. آگاتن ل ایمان تام به، آگاتن ل اعمالو کرده و باش کانش تام به. ام دوانه بپارزین حتا امرین، انشاءالله اما بختورین. لرزي فائز سربر زكان امين خوانا خواسه يكي لمانه لكيس بين هرگيز بو من تعويز ناكريتو خواهي قول الرحمة كاته همو لا يكمان قلم عفو بسر هلو بلو تواني همو لا يكمان بينه يا ربي خواهي بكرده وچوتو لاركاني خوامان ما ملومان لقلنكي ورحمو سوزو بزي خود يا ربي بمان بخشي خواهي نعمتكاني خود من لنقريتوا بكرده ويبيا وخرافة كالمان عقوب من ني خواه شفاي همون خوش كان من بي بتايبتي اواني داويد وعخير يعني ليه مكروه يا ربي اصلاحي همو لايك مانكي اصلاحي مالو من المانكي بركيت خيت الرزق وروزي همو لايك مانو رزقي حلالي همو لايك مان زيادكي يا ربي اواني دسيان كرده وقاسه وكاسه انتي ايني خواه بوين بركي يا ربي هجار وفقير كان من دولة منكي برزقي حلالي خوت بركت خيت مالي دولة من سخي كان مانو يا رب العالمين خواهی امدن مبارک من بپارزی پیوانی جوره و دل سوزی با بینیت میدان پارسگاری لب کنی یا رب العالمین لفیتنه آخر زمان هم ملاک من محفوظ که یا ربی دل و درون من بنور ایمان و قرآن رونا کی تو ربنا آتنا من لدنك رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا توجهوا الى الله و انتم موقنون بالاجابه
1: رادیو محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لامده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا أعزائي خوش بستان لهركبن أشتي بردقاتان ليبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبشين ويمي سورة مباركة الحجرة باسي أوما انكرد لحلقي بيشوترا كخداي قورة فرموي باسي أوما انكرد لحلقي بيشوترا كخداي قورة فرموي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون

0: يسا طبعا وزيئة وزيكي زوزور باك وزيكي زوزور باك ببتواني وزكاني ديكا وزيكا ربائي كوريا قرين لرقي دربندو بزدقا كانوا إيما او بكار ينين لا بكار هنان من بو او وزيلي ورقرين وكاربايل يدرسكي بو إيسا صدابيسي كارباي جيهان نزيكي صدابيسي كارباي جيهان لا چي ورقيري لا ورقيري قورترين ويزقي دروز كردنو برهم هناني كاربا لآوا لچينا إيبا چاي خو ما نيبيني نسا او كاربا كآقرا لچي برأهمين ري لچي دروسك ري لا دروسك ري سيمشان سبحان الله آياتكي زور زور سترن راكيشا آياتكي زور زور سترن راكيشا براسينا نبينيوا والله مي او قمانا او ابدريتوا لتفسير كان نبينيوا او آياتكي لرا باسكي زانان باسيان كردوا أفرميك لسورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أهتك زوزو قوري زماني بيغمر عليه الصلاة والسلام خلق لصحراء دا جياون باشا هنكيش لنا وشارعون على كل بلام كاتي أبينن دارك كتر الصوزة قرقري عن قرناقري قرناقري أي تي دارك قرقري داري وشك باشا باشا أو آياتها هاتو تخواروا أو اللي تنقشتون يعني تي لدرختك الصوز أقربر هميني خداي قورا لو أقروا إيوا قربر دنشتي ديكا أما يعني تي إيسا زانايان بومان رونك نوا كدرختي صوز بتايبتي قلاكي وزو آقر لا خور ورقري وإمجيت كوزا لخور ورقري وإمجيت دوش الدروسكا يكميان كلوكوز دوميشان أكسجين ببي أكسجين آقر ناكريتوا او اکسیجینا هنده کی اداب مروف هنده کی اداب جنگا دو مکسید ورگری درخت اینجا اکسیجین اداب جنگا باشه اینجا هنده کیشی خزنکا لناو چیا لناو درختکا بویا او درختکا تی ای بری وشک بیت ابیت داری کی وشک بو اتوانی بیسوتینی یا نتوانی بیسوتینی باشا بو اي تواني بيسو تاني لبرتيا لبروي او وزو اقرا تياخزن كراوا تياخزن كراوا اقرا او اقرا تياخزن نكرا نتا تواني بيسو تاني ايساش كاتي ايما هرچي اقرا قينو بيسو من بو اكسجين باش اوهمو اكسجين بكاريني دو بو اكسيدي كاربون برهبيني باشا اقرا اكسجين نما او كاتا جيان نامين او كاتا اقريش بهشي وازك نا كريتاو اقر نا كريتاو بهشي وازي بو چوك اكسجين نمانو اكسجين نماو بو خداي قورا فرمي من الشجر الاخضر حتى لدرختكا نا فرمي لدرختكا افرمي لتيكيا لصوزكيا لصوزكيا بو او عملية التركيب الضوئي زانان او زان له فرقه كانش أخوين ري كواتا لا بو ما در كوتوا أواتا لا تشيوا أقر دروز بو لا تشيوا أقر دروز بو لا درختوا أقر دروز بو لا آوا أقر دروز بو أي چون خداي قورا ناتواني جنوكا لا آوا دروز بكا لكاتيكا جنوكا أقر باشا بوشي وازا خوش بستان إن جاء دوايوا أبي بزاني كاتي أفرمي من قبلو بوني جنوكا بيش بوني مروفا جمارش يان زياترا لجماري مروف حتى وشكش دلالتي نادياري وشاراوي تداية جيمونون بو معناي شاراوي يكو جنين جنون مجنون بلين الرب داخل کی دیگه شی خوش وسان خدای گور باسی دروس کردنی آدمی کرد اینجا باسی دروس کنی جنوکشی کرد پیش آدم آیا بونه ورهب و پیش آدم براسی بلگه کی قطعی لدقی قرآن و فرموده پیغمبرانی علیه الصلاة والسلام بفرمی هبوه یا نبوه هرچی باسه کری لو بابتا اجتهاده هنه کان الان کاک هبوه لبرچی چونکه خدای گوره فرمی اینی جاعلون فی الارض خلیفه او خلیفه جنشینی خدانیه جنشینی بونواری دیکیه این جادوه فرشتکانش قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ايا خدايا تشول لزويا بونوري وادروس كي لكاتكا خوين الرجنو فساد قندلي بلا وكنوا الين او فيربون ازموني عن هبوا خلقي دي كان بيني وبيش ادم او كاراني انجام داوا بويا او قسانا كان براسي اما بس تنها اجتهادك اكري ولا مدريتوا بشي ولا مدريتوا هر خودی فریشکان ولامیان دعوتوا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا يعني شتيك نيه وان فيربون خداي گوره فيري كردون كاتي فرميتي اني جاعل في الارض خليفه من مروفوكو جنشين دانيم بيشي فرمون راگان دون امرو و ازادي پي بخشم لبرو ازادي پي بخشم خير و شر يبي چاكو خرابي يبي جان ابيتو مردني شي ابي چاک کردن لگل خلقه رزگار کردنی خلقه لنخوشی کشتنی شی تیدایه فسادی شی تیدایه و چاکسازی شی تیدایه سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا بلام ابیشتی که بیلیم مروف تمانی چن باسا کریلن چن هزار ساله که کرا بلی ده ملیون ساله کرا بلی یک تریلیون ساله لچاو ازلیتی خدا صفره يعني تي اگر هرشي گردون هي پري بكي لا صفره ان جاريز يعني بكي هر صفره يكسان مي بتريليونك لا برانبر ازليتها يكسان بتي صفر هيج ناكل صفره لا برانبر ازليتها بغي علي معقول نيه خداي گورا كازليه بتريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون سال تا ازل بونوري نبي عبادتي بوبكن تا لچن هزار سالكي كما مروف دروز بكاتو عبادتي بوبكا ازادي پي بخشتو رزي لي بگري بويا اما وكو دليل كي راجح يعني ترجيح او واگينه كمروفي دي كهبون بونوري دي كهبون والله اعلم قطعي ناكين بوشيوازا انجا لردا خداي قورا فرمي وإذ قال ربك يادي أو كاتبك وباسي أو كاتبك كبرورينري تو پروردگاري تو فرموي بقشت فريشتكان للملائكة أكري قشت فريشتكاني خدا بقريتا همو يان اكي كشان درنسن اکره که ملا فریشتی که تایبت بی خدای گوره بوان بله ایتر اوانیش به تیک را به یک و فرمانی خدا جه بجه یکن بلگی لسر نیه نبو یکمیان و نبو دومیان و اذ قال ربک للملائکت اینی خالق بشرا من صلصال من حمی مسنون اوانی باورن با ایولوشن هیه بردوزهی پرسندن یا خو پرپیدان هاتون لیر دا الان کاکا سیری قرآنیش بکا جاوازی کردو لنوان بشر و انسانا بشر امرو و بدائیه دست بیکیه که پیش آدم که پیش آدم دوائی او که آدم دروسکا خدای گوره ناوی انه انسان دوائی او بیتا انس و انسان كواتا بشريات مرحليتيا مرحلي بيش آدم بلام براسي اوقسي كيزور سادو ساكارو من علامية چون ام اعتان بوخين موك ولامي اقسا داتوا قل انما انا بشر مثلكم باسي كي باسي بيغمري نازدار من عليه الصلاة والسلام باسي كسي كي بدائيني بيش آدم قالت رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر مريم خاتوني دان باك دامين باك أفرمي پروردگارا چون منالم أبي لكاتك بشرك دسي لنداوم بشر باسي مروفي پيش آدم ناكا إنجا رولكيشي يتقو بيفرمي فكلي وشربي وقري عينا فإما ترين من الشي من الإنسان نا من البشر أحدا أو كاتا بلي من بروجوم نزلم كردوه وما هي إلا ذكرى للبشر إنجا خداي قورا بجو كريستيانا كان لي كاتي آنود نحن أبناء الله وأحباؤه يمر الله خدا وخوش ويستي خداين خداي قورا بيانا فرمي باشا بيان بلي بوشي خداي قورا سزاتان دا بلكو يوا بل أنتم بشر ممن خلق كافر كان بها بيغمران يانود إن أنتم إلا بشر مثلنا بيغمرانش لولا ما ينفرمو إن نحن إلا بشر مثلكم بوي براسي أوه هيج بلغيغ نيلا سروي أو جاكاريا بكي جاكاري لنوان بشريت وإنسانيتا بشريت لداينا ماديكيتي خواردن بشريتا خوتن بشريتا جولا بشريتا قسكردن بشريتا ياري كردن بشريتا نوخصنوا بشريتا او ايكا دروية باشا او بيوتري بشريت جيانت خواردنت نوستنت باشا نوخصنوات امانا هموي چين بشريتا كاتت جانب ماديكي بلام جانب معنيكي بيوتري انسانيت بيوتري انسانيت بوي اوانيش رخنان لبيغمر او ابو عليه الصلاة والسلام نانوت توش انسانيكي انو توشيت بشريكي بو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كشكين لواي شو نبي فرستادي خدا بيتو برواتنا وبازارو بخواتو بخواتو هاتو شو بكا نامشتي وبكا كشكان لواي كشكان لبشريتها بشريتها او معناه قيني حتى لزمان عربشا ببيسة وتريتي بشرا بيمروف بيه وتري بشر لبروي بيسي بدروي جاواز لأجل كاني ديكا كبيسيان با توك شاراواتوا شاراواتوا باشا بلام إنسانية شكي معنوية كاتي أتوي استعيشي يكي بكي علي براستي إنسانا نالي براستي بشرا كشل بشر بوني إيمانية يبا هموان بشري تو بشري من بشرم إيمش بشرم أوانيش بشرم باشا بلا علي فلانا كز براسي إنسان صفاتي معنوية كيتي علي إنسانية إنسانية يعني شي خوك واردن يعني شي يعني الرازقوي داين تاكي يارمتي داني خلقي أعزائي بويري نترسي جانب معنوية كيتي جانب معنوية كيتي جا خدا بي مانا فرمي لجيك أفرمي بشر دروسة كم لو قرى لجيك دي كافي هرن لو قرى كجانبك كي مادية من شي دروسة كم إنسان دروسة كم إنسان باشا بلام أو إنسانا لبيامي خدا لادا إن الإنسان لفي خسر لكاتك أبوا إنسان بوايا بإنسانيت بما يتوا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لكاتك خدا توي بإنسان دروس كردوا باشا بو دورك يتوا بو خو بقورة أزاني بو خود بقورة أزاني جانبك مشرق لإنسانا بلامشي إنسان فراموش يكا إنسان فراموش يكا كاتي خداي قورة بيانا فرمي من بشر دروسكم لقريكي ترشاوي رق أوانيش فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هركات الريكم خستو إن جادواي أوا لروحي خوم كرد ببريا فقعوا له ساجدين تيك الراهموتان بكونو كرنوشي بوبرن ألردا خوشوستان خداي قورا باشكرا بيمانالي أو مروفا تا نفخی روحی پیان کرابو تا روحی خدای ببران کرابو رزدار نبو هر وگو قره کی دی کوابو بلام چه کاتی ریزی لین را لو کاتی نفخی روحی پی کرا بویا کاتی نفخی روح کرا ابی کرنوشی رز لینانی بو برن باسم کر لجایر کن موتن بلام ایمه حاله یکی لتگشنی روح ایمه باسی جسد اکین باسی نفس اکین باسی روح اکین جسد او لشی او تنیه نفس جاواز لگر روح لقرآن پیروزا روح جگه بو قرآن جگه بو پیامی خدا بو هلگری پیامی خداش که جبریل علیه الصلاة والسلام باشا لمروفا تنها بو آدمو بو مريم بو عيسى انجا ببوني عيسى وبو مريم مش بكارين راوا ببوني عيسى وبو مريم مش بكارين راوا بو خداي گور بو ادم فرمي ونفخت فيه من روحي بو عيسى شفرمي وروح منه بو دايكي عيسى افرمي التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا او ايش لبر خاطري تيها لبر خاطري عيسى عيسى روحك عيسى روحك باشا بو غيري او انا بكار نهين راوا لفرمود دا بو مروف بكار هين راوا جيجا مروف جيانداري ديكا روحي مي ايا مروف روحي هي اكري بلين ما دام فرمودا كان هاتوا مروف جي روحي هي بلام اكري بلين فرمودا كان الروايه بالمعنى راوي كان نفس بو بلام شي بمعنى روايات يعني كردو وين زانيو نفس الروح بمعنى يك معنى بو الروح يعني بكار هناوا لبريتيا لبري نفسها هردو معناك اكري اقنجيت اميان بي ياخو او يان بي قرنجا ويا جاوازي نفس روح ويا اوي اجي جياني مروف بيوستا بنفس ونقب الروح اوي امري نفس نك روح اوي تكليف كراوا بكومكا او نفس نك روح اوي ارام بي اوي تورا بي اوي امر بتشاكا اوي امر بخلافك نفس نك روح اوي باداش ادري اوي سزا ادري او نفس نك روح اوي زين وكريتوا نفس نك روح سيري امعت انا بكن ما بيكو بيان خيرينوا انجا أبي بزانين روح عالمي أمري خداي نك عالمي خلق بلام نفس لعالمي خلقايا خداي قرر فرمي ألا له الخلق والأمر خلق أمر دروس كردرو فرمان هر هي كي هي خداي وبو خداي كاتباسي الروح كافر مي ويسألونك عن الروح قل الروح من خلق ربي من شي من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا بلام كاتب باسي نفسك فرميتي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم خلق باشا لقل نفسه خلقي نفس ولا خلق أنفسهم أهتا كان بخيرين هو إن النفس لأمارة بالسوء لا ما رحم ربي يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية ولا أقسم بالنفس اللوامة او نفس ارزوكا حزي لشتا او نفس اراده ويستي هي وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس او نفس كار انجامدا ايشكا مانو بي ازانيت ها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لا يكلف الله نفسا الا وسعى تكليفي نفسه او نفس مجادلهك او نفس ديالوكك برغري لخويك يوم تجادل كل نفس يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها يا اخو مرق خداي جورنا فرمي كل روح ذائقه يعني ذائق لقرانا روح ما مذكريات والزمانه الا ان تذكروا وتؤنث باشا كل نفس ذائقه الموت نك الروح او النفس مرقت يجيت باشا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها أحيايتي هر نفس فكأنما أحيا الناس جميعا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها باداش وسزا ليجزي الله كل نفس ما كسبت اليوم تجزى كل نفس ما كسبت إن جاء خداي قورة إلهام بخشي وبنفس ريقي تشاك وخرابي بيبشان داوا بنفسي كردوا بيفرمي ونفس وما سواها إيتوايكا فألهمها فجورها وتقواها بويا غلطة نفس ترجمة بكري بتي ها بشيكي ديكا ياخو الروح ترجمة بكري بجان نازم أقر بجان ترجمة كر نابي نفسيش بجان ترجمة كي أقر نفس بجان ترجمة كر نابي الروح بجان ترجمة كي بوشي وازا حقا بروح هربلين روح ترجمة نيكين هربلين تي بلين روح چونك روح تيا نفخيكي خدائية بوريز لناني مروف نفخي كي خدائية بورز ليناني مروف حقيقتي چه نايزانين حقيقتي چه نايزانين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون أفرمي إيتر كاتي خداي قورا واي فرمو أو كاتا مروفي دروس كل نفخي روحي بياكر يكسر تكرا يكسر فنافر من ثم بيريان كردو يان تماليان كرد إيشي أمران خصص بين نخير نخير فيكسر كاتي خداي قرر نفخي روحي كرب بريا يكسر فسجد الملائكة فريشتا كان تكرا كلهم باشا كلهم يعني قشتان أي أزمعون يعني تي أزمعون سودي تي ألدى سودي أويا بيك الريز بيك وا بيك شواز هموي بيك وا شو كمان مراسيم الريز لناني أم جينشينه خداي جورا مراسيم كي بودانا وبدون تشبيه شون لهمولات كاتر رئيسي سروكي ولاد دار مراسيم كي بودياريا كان ريزيليا جرن فرقي موسيقي فرقي عسكريين ها هموي بيك ويسيمك تحية عسكرية كان باشا رز لنانك بو أويك سروكي ولاد دان رعوة بدون تشبيه ولله المثل الأعلى خداي قورش وكو سروكي أمزوية جينشيني أمزوية دانيت مراسمك رز لناني بو داناوة إنجا أفرمي أبي هموتان تحيي بوبكن تحيي كتان تيا كرنوشي رز لنان بوي بوي همويان بيكا وكو شون فرقيك عسكري هر هموي بيكا وتحي عسكريكا فرشتكانيش هر همو لكا تا بيكا وبيك شواز سجودي رز لنان يعني بردو بو باوكا قورمان آدم انجا خداي قورا خوشوستان نكنا هالاوا نكونا هالاوا باشا علين خداي قورا كاتي فرماني ياوا بفرشتكان كرنوشي و سجده رز لنان بو باوكا قورمان آدم برن اي خو ابليس فرشتانية لملائكانية چونك بدقي قرآن بيروزا فرمي كان من الجن ففسق عن أمري ربي خو جنوكايا ابليس لجنوكايا لفرشتانية كواتا مشمولية بفرماني خدا بل امني شلين مشمولية بفرماني خدا اگر خداي قورا تنها بفرشتكاني قتبه بلام آيا خداي قوره بس تنها بفرشتكاني قتوه سجده ريز لنان بو بآدم برن نا نا او تا لآياتيكا خداي قوره فرمي چي لسورة عرافة افرمي بإبليس افرمي ما منعك ألا تسجد إذ تايكن أمرتك چي وايل يكردي سجده رز لناني بو نبي لكاتك فرماني تايبتن بتو كردو وكو چون فرماني كردو بفريشتكان فرماني تايبتشي همو بو كي بو إبليس إذ أمرتك ني فرمو إذ أمرتكو نا أمرتك أمر الملائكة وأمر إبليس أيضا أمرا خاصا أمرا خاصا إنجال إرداء خداي قورة برسياركا خداي قورا زور شارزاي خوي آقاي ليتي بلام حواري لغلاك پرسیاری لیکا یکسر یا ما قانون یکیلتی علی المتهم بریء حتى تثبت ادانته المتهم بریء حتى تثبت ادانته علی تو مدبار بریه بتوان حتى نیس المینی کتیا توان باره اینجا آیا دادوار بزانستی خوی اتوانه حکم بکا تنها خوی ری جوازی لسر لای فقها زورک لزانان فرمون دادور بچای خوششتیک بینه ناتوانه حکم در بکابو چونکه جنابی دادوری شروکو مسلمانانی دیکوایه هیچ جوازی کیلیه اتوانه بدرو خلق تومد بکا بلی بچای خون بینی موکاری کدو لکاتی که درو بکا بوی پیویسی بچی هی؟ شاهیت هی نعوذ بالله نالین استغفر الله و کفرناکین بلام خدای گوره فیر مانکا بس با علمی خوی اقام حجه بسر خلق و ناکا ابی کرده و که بکن خدای گوره اگر با علمی خوی دادگایی بکرده ایمه دروز نیکرد هر خوی ایزانی که ایمه دروزکا من خراپ بم و ایو شاک بن یعنی من چاک بم و ایو خراپ بن خدای گوره خوی ایزانی بلام نه ابی دروز مانکا اینجا چاک اگر انجام بدن اینجا پاداش مانه داد سزاک انجام بدن توانک انجام بدن اینجا سزا مانه داد یعنی با علمی خوی خدای گوره محاسبه من نکه ای بچیه بکردوی خومن بکردوی خومن بوی این رجا خوشویستان خدای گوره قصه لگل ابلیس آکه اقام حجه لسرکه ازانه خوی بگوره زانی افرمه لایتی که دیکه استکبرت ام کنت من العالین ای خود بگوره زانی و یعنی لحقیقت دا خود تیکی که لگوره که پیم بله او ایشاله نه منی که کم لگوره که مسئله استکبار نیه خوم بگوره بزنم هر خوم گورم هر خوم گورم باشه خدای گوره فرمه قال یا ابلیسو ما لک الا تکون مع الساجدین قال انا خیر منه لا تکی دیکا خلقتنی من نار و خلقته من طین لرده فرمه چی قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون بمن جوان يا اخر ناكري من او من قرك بسر مروفا كوكو تشون قرك بسر ابليس جنوكا من انا خير منه وكو فرويد ليتي ايغو سبر ايغو انا واناي بالا منو مني بالا ها فرعون ليتي انا ربكم والاعلى هرباسي منا كاتي باشا سيريكن حتى جنومير سيريكن جنومير زانا شون مني بالا ومني انتي دايا كاتي منالي كان شتيكي خرابكا بياوكا قرتو مالا ازانيك تشكت بنيك ياوا تشكت اكشي تونيا ها كركا سيري نمركاني كركا بكا بزانا سيري نمركاني كركا بكا بزانا شنمريكي ناوي حي بردم كركات ای کره خونیه، بالام کاته یکم بی، کره کم یکم بو، کره کم دکتره، کره کم براسی پالوانه، کره کم بردیوا، ای واسه کره خزانش نیه، سرکه، بشک لو آنای ابلیس من تداين، بشک لو آنای ابلیس من تداين، قطعی کاته درستیت، آلتی، آلی ماموسا داری چنم، حتی اگر ماموسا جیارمتیه بی و بگندالی داری چن بیالتی. درچوم و نیا درچوم بالام کاته اکوی نالک اوت ماله ما ماست آ خستمی خستمیان باشه هر همی آنای فرعونیه بالام آنای کی تو زب چوکتر اگر یارمتی نفس من بدی او آنا جوره آبی اگین آستک دی دعای خوایتیه که این عزب الله یعنی لطی ل ابلیس جورتر ابلیس دعای خدایتی نکردو ابلیس ری اعتراف کابا خدا ناله من خدام سوین با عزتی خدا اخوا هل بر رب و اله باسیه که او بلان فرعون لابلیس بیستر لو خرابتر لآستیک بالاتر لخرابیا علی من پرورین ریوام ما علمتو لکم من اله غیری ام انا یا قری کر بسر ابلیسا قری کر بسر فرعونا قره که بسر یمشا اگر کنترولی نکیم اگر کنترولی نکیم بله جاری که نمونه کم بو گرانه و سیری که مناله کاته هروهازیه که روا شقي لبيالا كذا داب ومن شقي لشتي كذا علي ري كير بويت كير بوي ندبيني هر خودي خوت اروي برجع همان كر ام انجام بدي شقي لبيالا كدي شاكرجي باش او تشيك ام بيالا اللي رادا ناوا باش ابو التا نغرتو اي باش ابو ليا لومي من على كتكر بلام ليرا همان انجا كربو لومي خلقت كريم شي هميشه چاكه كردت بو خوم بلام خراب بو كي بو برامبر او انا كي براسي ابليسي وفرعونيه اي لردا از ذكانم ام ولامي ابليسا هلا جرين بو حلقي كي دي كفا سرتاني شينين هرچنا بقران سريشا نايت يا ربي خداي يرمتي من بي بو زياتر لا فيا مكانه تبكين يا رب العالمين خداي ظلمان خوش ترك يا ربي خداي واما لك تشجل عبادته بقرين يا رب العالمين خداي واما لك تشجل مناجاته بارانا وور بقرين يا رب العالمين تشجل يبكين خداي بلزته بتشجوا عبادت بوتو بكين يا ربي خداي خوشويستيتو لا من لها مو خوشويستي خوشويستر بي يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين اشف مرضانا ارحم موتانا تولى أمرنا عجل اللهم خلاصنا اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين آمين والحمد لله رب.
1: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا.

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروس. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتای ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا كشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو قيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لمحالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: لولام دا بكساسية ودلين با بله لراستي دا ترسين ارمان بوهات بلام ايما بروامان پينا كردنو وتمان خدا هيچي لمبار ايوا نناردوا ايوا تنهال لقم رايي قور دا جيرتان خواردوا هيچي تر
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
0: إنجا دلين اگر ايما جوامان بگرتايا وبيرو هوشمان بكار بهنايا ندبوين النشتة جي دوزخ
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
0: او سایی تر بنا چاری و خجالتی و دان با گناه و تاوانی خویان دادنین جابان نشتا جیکانی دوزخ لولا ترچن.

0: ياخد لو ذات ناترسن كلسرو آسمان دايا كبايشي بهز هلكات السرتانو برد بارانتان بكاد او ساد زانن هر شي من تشون بوا.
1: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
0: سوين بخدا بيغمان خلقاني تري پیش امان بروايان بپیغمبراني ايمن نكرد اشكرايت چبلايكم بسرهنانو چون تميم كردن.

قاتيك بينيان او بلين خدايا يخيان بيدقريد چرو چاويواني كباوريان نبوا تالو ترشو ناشرين دكريد او سا پيان دوتريد اما او بلينيا كبيتان ددرا.

0: بغسي همو اوانا مكاكا زور سوين دخونو زور سوكو رسوان اواني كبشوين عيبو عاردا دقرينو دوزماني دكنو فتنة دجرنو حزيان لآشوبا
1: مناع للخير معتد أثيم
0: زور دجي خيرو چاكنو دزريجي دكنو گناه انجام ددنو پيلان دجرن

لهمان كاد دا اسكتالو روش ناشرين و ناكز بچو باو گناد يارن اريكيان بو دنازيت كهندك مالو سامانو كوري هيا كاتي قايتا كاني ايمي بسر دادخن دريتوا بباكان دليت اما داستاني پیش وكانا اما بسر هاتي ديرينا

0: رابط و هیچی پیوان نما بید.
1: فتنادو مصبحین ان اغدو على حرثكم ان كنتم صارمین.
0: او سابیانی زو یک تریان آگادار کردو وطیان با بچین با سر باخو بستان کمان اگر بریار بیچنین.
1: فانطلقوا وهم يتخافتون.
0: او سا درچون بنهینی و بهواشی در رویشتن بچپاق سیان دکرد.
1: الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.
0: دانوت نابدم روح جاران پیمان بزان نوروب کن باخ کمان.
1: وغدوا على حرد قادرين.
0: بياني زو بوي درچون وايان دزاني كتواني ويان هجاران بيباش بكن.
1: فلما رأوها قالوا إنا لضالون.
0: كاتي قيشنا باخ ويران كو بينيان وتيان بيگومان ايما ونبوينو ريمان هلا كردوا.
1: بل نحن محرومون.
0: دواي اوي دلنيابون ريان هلا نكردوا وتيان نخير بلكو إما بجبراو كراوين.
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون.
0: لهميان جير تروتي بيمنوتن كحقوايا تسبحات استايشي خدا بكنو سباز غزاري بكن.
1: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
0: أوسا همو وتيان پاچیو بگردی با پروردگار مانا براستی ایمن نا حقیمان کرد.

0: خو اگر محمد هندق سو گفتاری بدم ایم و هلبستایا او بهیزو ده صلاتی خو من دمان گرد لو او دوار رجی دلی ده پچ رینین و دی مرینین او سا هیچ کسیگ نیل لئیوه بربستو برگریب کاد لئیمه
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
0: براسيام قرآن ياد آوري وياد خسنوية بو پارس كارانو خدا ناسان
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ
0: اما براستي چاك دزانين كلا اي ودا كسانيك هنو پيداد بن ام قرآن بدرو دزانن
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
0: بيقمان قرآن للروجي دوائي داد بيتهوي آهنا لو پشيماني بيس نور بو بيباوران
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ
0: براستي أم قرآن حق راسقيني چي دلنيا بخش بإيمان داران
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: كواتا اي پیغمبر اي ايمان دار بردوام تسبحات استايشي پروردگاري مزنو گورد بكا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: سأل سائل بعذاب واقع
0: داواكاريك پرسياري كرد درباري سزايك كهر پيش ديت
1: للكافرين ليس له دافع
0: جاءو سزايا يخي همو بباوران دقريتو هيتش هزيك ناتوانيت پنايان بداتو ليان دور بخاتوا
1: من الله ذي المعارج
0: او سزاو طوليا للايان خداي خاوني قوريو پلو پايو جيبر زكانه

0: فرشتكانو جبرائيل برز دبنو بولاي پروردگار للروج يكدا كما وكي 50,000 سالة بحسابي آدمي زاد ياخد مبس دريجي الروجي خيامتا كا 50,000 سال دخاينيت بنسبة خدانا ناسانوا
1: فاصبر صبرا جميلا
0: كواتا خوغرو آرام قرب بشيوية چي جوانو چاك لبرام

0: اوانا پیشانی یکتر دادرین تاوان بارو گناهکار آواد دخوازید که اگر بکرید بو درباز بونی خوی لسزای او روژا همو کرکانی بکات قربانی خوی
1: و صاحبته و اخیه
0: هاو سرو براکی
1: و فصیلته التي تؤویه
0: خزمو عشرتی کل دنیا دا پنایان دادا
1: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
0: بهرچی دانشوانی سرزویش هيا اگر بوی بکرد بیکات قربانی خوی پاشان خدا رزگاری بکات
1: كلا إنها لضا
0: نخير او آواتانا هیچی نایت دی براستی دوزخ آماده یو بلیس دار و داخل دلا
1: نزاعتا للشوا
0: لكاتيك دا مالينري بيستي سرو همو اندا مكانا
1: تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى
0: دوزخ بانجي اوانا دكات كلا دنيا دا بشتيان لحق الراس دي هل دكردو جويان بيانا دادا مالو سامانيان كو دكردو وو ديان شار دوا جويان ندادا بحلال وحرام
1: إن الإنسان خلق هلوعا
0: براسي إنسان بشبر زيو تنغتا ويدروس كراون
1: إذا مسه الشر جزوعا
0: كاتيك ناخوشي توش بيت بزارو دمبها وارا
1: وإذا مسه الخير منوعا
0: كاتيشيش خير بركتي توش بو دستي دنو قينيتو قدغي تشاك هدكات

0: مگر لگل هاو سرکانیان دا یا خود کنی زککانیان که بهوی باردوخی تایبت و هبو اوان براستی لو مکراو نابن
1: فمن ابتغا وراء ذلك فأولئك هم العادون
0: جاوی بیجگل و حالتان ریگی تر بگرید بو تیر کردنی آرزوکانی اوان لسنور ترازاو دزرش کرن
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
0: هروها أوانيك أمانة دپارزنو پيمان دبن السر
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون
0: أوانيك هل دسن بوشايت ييكل العيانة
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون
0: اوانی که پارزگاری نویجکانیان دکنو لکاتی خوی دا انجامی دادن
1: اولائی که فی جنات مکرمون
0: اوانا لباخکانی بهجدار ریز لین راون
1: فما للذین کفروا قبلک مهطعین
0: اخو اوانی بیبروابون چیانا کتو در کوتید بپلد دین بولاد
1: عن اليمين وعن الشمال عزين
0: بلا الراس تشبدا خويا وندكنو لدورة وبول بول بدوري يكدا كود ابنوا
1: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم
0: أبو حالوا هر يكيان بتما يبخرتنا وبهشتي برلناز نعمتوا
1: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
0: نخير وانيا براستي خوش ياندزانن لچي دروستمان كردون بو اوندر لخو بايبون

0: براستي ايمن نوح من روانا كرد بولاي قومك هي فرمان من بيداك ها قومكت بيدار بكروا بيش اوي سزايتي بايش يا خيان بي بغريت
1: قال يا قوم اني لكم نذير مبين
0: اويش وتي اي قوم هوزو قلم من بيغمان بيدار كرويتي اش كرام بوتان
1: ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون
0: داواتان لدكم كا هر خدا بپرسنو لخشمو قيني خوتان بپارزنو فرمان برداري منيجبن.

0: وتيان خلچينا نكن واز لخدا كانتان بهينن نكن واز لا ودو سواع يغوث يعوق نصر بهينن
1: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: بيقمان أوان الزور كسيان قمرا كرد پروردگارا أمستم كارانا تنها قمرا نبيت هيتشي تريان بو زياد مكا

أي محمد بيان بلي وحي ونقام بير راقين راوا كبراستي دستيق لجنكان جويان قرتوا بوخوين نوي قرآنو جاك تواب ووتويانا براستي ايم اخوين نوي چي سر سرهي نرمان بيست.

0: ادبور ریبازی جیری و تگیشتن امش باورمان پی کردو هر جیز کز ناکین شریک و هاول بو پروردگار من
1: و انه تعالی جد ربنا متخد صاحبتا ولا ولدا
0: براستی پروردگاری پای بلند من مزنو گوریا بگمان او ذاتا نهاو سری بر یارداوا ننوش
1: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
0: براستي بيدينو ياخي كمان واتا إبليس شتي زورنا رواو نابجي بو خدا هلبستوا ديويت همومان گم رابكا
2: بسراني خوشويست استاش فرمون بانجي پيروزي خوتنان بگويري شاري سليماني دورو بريد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدنا يا

عليك يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله.

0: olmasa igen dünya bu kesaneniz hem sizin her emriniz. İnşallah yine hakkı kuman hakkında zeyne de sabır ruh yüklenek.
1: Barakallah.
0: Biz olmasa igen çok zor zor zor günaha. Bu olmasa igen min alın hatay millete ki eğer millete ki zeyne sır cadı uyuyen rahatın emanet avanırken. Şu olmasa igen seri ki hamil huy tıp kıdı huy deden kıdı çiçeğine kuşlayın.
1: د سکان خوش به د سه خوش به پیوند وکړ بارکله سو مخانی شنه من در دقیق هنر خانی هه کباز له حکومت کاتو ملت کاد امراس ملت زیندو واعی حکومتی واعی ابیت بلان بلای کی شو براسی ما هم به هم تعاون کان خین سن ملت ملت کی بشخراوین در بدر کراوین و جیانی کی پرس کراوا لهمان كاتا بروالت علي حكمتي كي بوك واندي كاروبار لروالت يكتشو حكمتي اغنية اما چار السركي بو ابيت كميلد واعيبه لرغي دنگ دانكان نوا امجار اتوانيت كاري خوي بكا بلام كي پاساو نبينيتو يوانا داتيتو ميلد بي واعيبت هر بلي بوخوم دي تروش سزاكا همو ما نقريتو واتقو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وتن لفيتنا وبلاي باريز انتن رانستم كاركان توجنابن ايوش توشي برشين يقرأ كامان امان قريتوا داوا كان الاخوائي قورا رحمن بيق بلاي هركسي دسي لقندليو لويران كاري ولاتا هبيت ودسي لقرانيو فسادو خراب كاركان هبيت والله ايدي قماني تياني اخوائي قورا سزاين ادا بلام لهمان كاتا لروي قومي لتكامان وعيكي دينداري هي بعمل الحمد لله بلان بيدا صلاة يتن لجيانا وايكاتي كديكتاتورية حكم كان يتن ميلتي فقير بلاتي اگر بلاي ميلتو اي چاواري نكرو برو لحواجي شي كدوا قوبي شانداني شي كدوا لبير ما نجد قوبي شاندانا كان بايكوت كرني خويندن زور هول درا زور دنگ برزو كرا اسيج لراغان نكان وزور دنگ نارازي كان رخنيان لي اگريو پيان ألين بلان آن كنابيسنو بارو ظروفي كداتوا نخير ايما لقلوكو اسلام لقل بشيون لما خرابتن نابي ببي لبروي اگر بيشي شيويني خرابتن معن ليبه كوين رجي خرابتن بيت كومالي خلقية حزكا بشيوان دني زياتر بلام ايما برو اصلاحا اين اريدو الا الاصلاح ما استطعتو ومن لسقباي قول لسزماني كلا پیغمبر كان فرمي ما بس من اصلاحو چاكسازي كنا نكويران كدنو لابردنو پاش قلدان ليكتير چوكا اگر دا صلاة داري كي قندر لا ببري ملتك خوي قران كاري بسرانات بي دا صلاة كي تلو قندر تريت وخراب تربي بوين نا يما لقى اونيش تندينا كينوا بلام رخنا اقرين وابي قصدكي من لبرنامكا اويا ككاتي غيابي دولتي كي عادل هيا ظلم هيا يماش با منو توي تاكي مسلمان ببوني ظلمي اوانوين برو ظلم نروين برو شتيك برين كبيالي وجدان مانه بي برامر بخلقي و وجدانيش تفعيل بكين بجواني لقل ايمانا لتقل ترسي خوايا برو چاك بره هنارخان دالي كسيك توشي خموكي بيه چيبكا ذكركان نخير او كسيك توشي نخوشي دروني بيه بتنها ذكركان ما يفيد اسفاده لذكر ناك حقت بيالي دعا و رقية الشرعية كان راسا لسر چاو مانا لسر سر مانا برزي اكينو بولاي خواي قورا خواي قورا شفاي با بالام إن لكل داء دواء بهمو دردك درماني خويه جستنا خوش به درماني هي يعني توقر قرشيلنا خوش به دلنا خوش به زختتا به شكرتا به حتيكا سد شو روش سر لسجداء بيت ولا أبي علاج خوي إنجا خواهي قرر چارة سردك عبا خويتا مو جاري معجزة پيانا به بو ايكي پيابو بهمو پيانا به مياسا خواهي قرر واي نخوشي درونيش چارة سري هي اسا خسخانی درونی من هيا دکتوری درونی من هيا بله او کسی که توشی خموکی بوا با سردانی نخوش دکتور دکات پاشان ذکر کانو کان بکار بینید انشال من با جدی برس من با جدی برس فرمو
2: سلام علیکم
1: و علیک السلام و رحمت الله و برکاتو
2: خوتن فارز خور امتن لبکا خافی خیر و برکتن لبکا تو مصیبت نه لاتن ولا شر شتان لا درد و بلان کارمندان و همو بی اوی گور دنگ بخوا خو بیان فارز ما مسا
1: و زای توش با تو اخوا خوشویستی برنامه کی و گگرانی رادیو محلابی

لم حالته معلوم شتيكي تيدا هيا يا رنقيتي يا ماكينكيتي يا فلان ويا فيسال يا موديلكيتي او ما فيكي خويتي هيك درويت يعني بلام اگر خوانك بغشبت عيبكي بشاريتوا اما شتيكي تيدا حالتي كتير جوه الزياكريت او هرزقم ليرا اما جي بيبكين اوش اويا او تنبيلكتو بقرز ايبي يا بحازر والله كاك من نيوي باركين بيني وكيتري باش شجمان كتير بوين ديو كاتا منش بيزورقي تري اخاتا سر كابراي بخاوان بيشانغا على ما دام تو درن باركم بويني منش سعركي لسر قرانكم درستا اما او قيستا بيع بقيستا درستا كشيكي تيدانية اقلكاتي خوشا باركي بيداد بقيستك بيداد وزياتري اخاتا سر او درستا والله اعلم بس غشيت يعني بي شريعة اسلام اقربو يدرو غش كدن چاو راو كدن مثلا اوتومبيلكا 1000 كيلومتر روشتو ام چوبا فروفيالك وايليكو كليوتو بسفر يا رنيكي وايلي داوا ك تازه بنيوني بلان پاش دو روشي تدركه وك تازه نانويني اما بيوتي لا شريعة اسلام هيا بيوتي بيع المصرات هلا زماني زوابوا كابرا حيوانكي سيتوار روش ندوشيوا هنا لبازارا هاتشان الشيري هي لدواعي كابرا برديوتيو مالو سيركا نيوي او شيركا وعديان بو نيبو اما تشان روشيك شيري ندوشيوا لما شريعة اسلام فرمي بو هي كابرا بيعكال وشينيو مالكي بو بجارتو ما تو بيلكي رنجي كي جواني كدوا هنا بيتي بلان توكاتي اي بيدو روش لا تبسيكا ورنجانيه وديارة واشتكاني يعيب كاني شادوتو اللي محالتها بوي هي بعيب وابو بيجيريتو بويو باركي ليه والقريتو والله أعلم دايك يا أحمد اللي دايك من مردو وابو ألتونو شتيلي بجيماوة خشيك من ألي أو ألتوناني داو بمن در أصل ألتونا كان ملكي دايكك كاتك دايكك أبني نقل أبي ملكاتيك بو واريسكان بو كتو وكركاني بلان امك ادعاءك وارثه وادعاءك على الدايه بمن شو در اصل يا مال شريعه الاسلام اشتك معناها لا وصيه لوارث وصيه بوارث ناكل بلان ضمن السيكايا جريمان اجر شايدي شيبو اجر شايدي ابو لكاتي خويا وتي دايكم امالتوناني لحجياني خويا بخشي وبمن او دروس ابويو ولي اكل اجر شاهد نبو والله من دروناك ام بدرونك نمنيها ما ابي اثباتيكي ابي او كسه اثباتيكي نابو يدروز نيه اما انا بويان هي دعوه للسرقيت كان وبداوي اوالت منانه اللي بكنو اگر نيا بيني خوي خوي خوي گناه بار ابي تقاپنا من با شهيد يك نبي يا نسرا يك نبيت اگر دايككي وصيتي شي كلي حتى وصيتي كلي دواي مردني خوم ام اولت منانم بو فلانكش هندي لزانه فرمي اموار ام وصيته تنفيذ ناكري چونك لا وصيتي لوارثين في خمسة وصيتي لوارث ميراتي خويا با وصيتي بو ناكري عندي كيش لزانا فرمي اي ارزو من ده بلان وصيتك لسيكي مالكا بلان التونا كان اما بابا جواني بو تان رول كمو التونا كام ده كتش عليه هي دايكم دايتم باي مثلا سي مليون دينارا تنها اقد وصيتي دايكم وصيتي كلوه دواي من التونا كبو توبي تنها بتنها مليونيكي اكويت دو مليونيكي تري را اوستي لسر اجازي وارسكان اي اجازة دن يا اجازة نادن كواتاني باشنين شده ويا او دادة برزل و بابتا دور كويتوا وشتك بجيريتوا بو ميلاد گرکان و اوانيش اگر يا پي ادن يا پي نادن لبروي امروك مالكي دنيا اخوين بلام سويني قيامتك من اما يكا پي اوتي وجداني زندو ابي انسان چي بو خوي پي خوشا بو براكيشي اوي پي خوش بي عزيزان خوشويسان اما لهندك بابت معناها با ان شاء الله فلانكز واكاتو نخير فلانكز جيغي متماني امانة راستا بلام شريعة اسلام لهمو كارو باركا ياساو ريساي تايبتي خويه بونمونكا فرمي البينة على المدعي واليمين على من انكر بينو شاهد لسركسك ادعي شريككات على مثلا او مالا هي منا هي او جنية ابي شايدي هبه اگر شايد نبوي ابي او كسي كي انكاريكا سيون دخوات لم حالتا ام شريعة اسلام شريعتيكا رونو اشكرايا بلا مخوش شويستا ايميم سلمان بيويس من بوي

0: بيه أخو نعم المال الصالح للرجل الصالح وكو ترث قيتشك باري حلال وقيتشك بابي خون عافيت يا أمبي برام كان مهم أم خواردنا خوي بسم الله اللي بكاتو لما رو أمادي بكاتو رولا جيان كم هستن بقول ما ناني كي خوشم أمادة كردو آوا بونوع بلي باش أم باوكوكو باس مان كل ألقا كان يرابردوا با شويك لبرخوا لبرخيزانكي لبرخوي باشا لبر او منالاني نچيت درو لقل رفيقه كانيا با جويك دروس كم بچ ما درو لقل رفيقه كان ما كامية جويتو جوي دنيا وقيامتو مسؤوليت بسراو بو منالانو بو شو جوي چيد عيب نيامشتا والله اخي بورزا و اموزا من تكليفم ليه كان هر بيبرو من درو لقل يانا بو چي تاولا كردن اما عيب نيا براسي اما كي باوكو دايكي بيام دارا بيوابت كي ابي اواب منال بجي بيالت لمالانا منال لمالانا بشو جي امينيت مثلا منال لمالي خوتا واروابا سيران وشتانا والله طاقت ماني بانا روينو منالا كان كيفي خويا نوان درقا داخرا وشي وشتان درقا داخرا تكنولوجيا دنيا كردو بمالي كراوا براسي استا چون اتواني چون دلت ديت براسي اخو منج لبي بمهل الخرابه بيد ايكا اخذ تو ما يا الخرابه كبكت تو رجا كان بيبشان بد با اوشتانا اهون بيتو كم بيتو كاو ترس لو روبا روبنوي او هلا انا وشاكر دنيان اي مشكله ايك ديسان باكو دايك ايوت منال هلا نكات با هلا بكات بس شاكيك تو ترسي روبا روبيتو راكي هروبكيت راكي لويكا لقل امن على تاداني شيتو نصيحتي بكيتو دعي ووشتا كاني بوشاكيت بيبلي رولي جان اوشتا اوانا بيت اوابيت منش كاتي خوي وابو باوكم مامم خالم امشتا ام بيوتم نابي براسي تو او دورة پريز بيت نابيت اوتي ام بروسي بيت لدرو بيت نابيت لدرو اسنو خاقا هر بير بو خود بكيتو بير بو منعلاكان بكرو صندوقي تو انجليزي كان الله think out of the box بير كردنا ولا دارو ام صندوقة تو بصندوق يا زاي مالك علي والله عم دي كل ممل لو بيتعقد مو لما على بابرم جو دروس كم لنا ام صندوقة بير كروكا شون امن على نت توشي رفاهية بكيت توشي حياة وحرمات مبن ريام كيو لإيمان ريام كيو لعقيدة كدا مزرع ريام كيو لوش تيك خوا بي خوش بي غمري خوا عليه الصلاة والسلام بي خوش كوابو جرينجي داني زور بشتانك لدروي خيزان بون منو گرنجي زوريا بچي بسياسات گرنجي زوريا با تجارت گرنجي زوريا با سرن بويكا برواد بو سيران و گشتو جو دروس کردنو امشتان لسا حسابي كي لسا حسابي منعلاكاني لسا حسابي خيزانكي اباش تو امجن بجياليد امجن بيد لشتنا كاتو بو ايج انسان نيا بو نفسي نيا بو حزي نيا بو رفيقي نيا بو حزنا كرفيقي هبه حزنك شوين ببينه اي تو چون جي يلي بمان نخير بحفته اي چون قربوي بوكيتو ولا يوم وي بن بو امير قفان وي بن بو شو مشتان تو بروي بو تركيا بروي بو نازم كي ابرا بو كي عدل ام بون مون يعني امشتان ابينيد انسان زوري بينا خوش زوري بينا خوش امنا لا علي شي لبيني ام دو فاقيه كي بينيد لبيني باو كدايكا ام دایکه که گلی و گازنده اکاتو بولا بولا کات لمالو امشتانه ام باو که تموشه با جمانی را با سوالا که با تاولا کردن و را با کافیه و با کافتیریا و امشتانه با نیرگلا هلمجینی نیرگلا و نازم جگره و امشتانه تو نازانی دوائی خفت هلمجینی منال خرابتره نازانید اما تو چون رو بروی خواه ابیتو جل جلاله لروجی دوائیه و ام محکمه خواهیه لپرسینه و هیو ام نعمت گوری خلقان يكتر محروم لم نعمته
1: هو مهم بل.
0: هزار أملا وأولا وخسخان وإيران وتوران ونازان وأردن وكفلان وفي ساركات بأوي خواه منالك باتي قال والله حزك منالك حد شوار بالي نبيت بس منال به أمنا حزكات كمنالك ببيت
1: كتي تو هتو بي نازاني هتو نعمته قور نازاني
0: براسي زور مشكلة توابو زیاد روی لبکر بردن و خوش گذرانی امرو دیسان اویش مشکلی اکا دایکو باو که بس دایکو باو که چیه خدمات وکو طلبات وایه
1: سر جوان
0: براسی دایکو باو که طلبات
1: وکو با مساقه بس قلو کردنی من علا کانی پرودنا
0: مشروع
1: یعنی نان کبدم یعنی اتاو
0: فعلا براسی مشروعی تربیه بو بمشروعی تسمین
1: تغذیه تسمین
0: تسمین و تغذیه بو چی لبرو قلوی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشبسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال كتواني من جال كتابين وخزمتي وعزيز خوشبس لا شرح الرابي كتابي أدبي مفرد إمامي بخاري رحمة خوالي به تایبەت بەو فەرموودە شیرینانی پێغەمبەری خوا علیه سەلات و سەلام، کە هەمیشەو بەردەوام فێری هەرس و کەوتی دروستمانەکەن، فێری ڕەوش بەرزیمانەکەن. نەویشتینە وانەی 75 و فەرموودەی 738، کەمە یەک بابێکە و یەک فەرموودەیەکە بابەکەی بەو نانیشانەی من مەس رەأس سەبیی مع ئەبیهی و بەڕەکە عەلەیه. باسی وەکات وەک بڵێ ئەتەچێت و هەرس و کەوتی دروست لەگەڵ مناڵە، لەگەڵ گەنجێکە، لەگەڵ مناڵێکە، کە جاری وا هەیە ڕەنگ بێ مناڵەکە قسەیەک بکا یا شتێک بڵێ، دەست هێنی بەسەریا دوعای بۆ ئەکەی، مامەڵەی جوانی لەگەڵاکەی. بەداخەوە زۆر جار ئەبینی لە مەجلیس وشتا کە تەوخە ئەکرێ مناڵەکە تێ ئەپەڕێنێ، تەوخە لەگەڵ مناڵەکە یان ناکرێ، و پێچەوانەی سنەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام. لەبەرەوە مناڵ هەستێکی زۆر بەهێز و وردی هەیە، پێویستە ئاگامان لە معاملی دروست بێ لەگەڵیانە. عوبادەی کوڕی وەلیدی کوڕی عوبادەی کوڕی سامت ڕەزای خۆیان لێ بێ فەرمێ لەگەڵ باوکمە دەرچین بۆ سەفەرێک، لەو کاتەی ئەڵێ من ئاڵێ مێرد منام غولامون شاب بوون، یعنی ئاوە مێرد منداڵ بووم. فەلەقینا شەیخەن، لێ گەیشتین بە پیاوێکی بەتەمەن، ئەم پیاوە بەتەمەنە سەحابەی پێغەمبەر بوو عەلەیهی سەڵات و سەلام. باسێکە ئەڵێ ئەم پیاوە بەتەمەنە خۆی بوردەیەک و مەعافیرێکی لەبەرا بوو، بوردە خۆمان ئەڵێین چاکەتێک، خەمسەڵێک، عەبایەک. مەعافیری ژلێکی گرانبەهایە بە ناوی دێکەوە ناو نراوە، مەعافیر ناوی دێیەک بووە کە ئەو ژلەی لێ دروست کراوە. ئەفەرمێ خزمەتکارێکی هەبوو، خزمەتکارەکەشی هەمان جری لەبەرا بوو. ئەڵێ پێم سەیر بوو، قولتو ئەی عەمی، وتم مامە گیان، ئەڵێ یعنی ئەم عوبادەی کوڕی وەلیدا، ئەڵێ وتم مامە گیان، ما یەمنەعوکە ئەن توعتیە غولامەکە هاذیه النەمیرە وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعلي نميرة. فرمي بو أو جليشي هكذاي نميرة، جليشي هكذاي، جليشي خط خطي هكذاي، وتي بو أو جلها هكذاي ناديتا أو شاگردو من عليك لبردستايا، وبو خود جل جوانا كاني أو لبركي بو دودة جل لبرابي لجاتي دسيك. فعادة يعني بو زور جار دو عبان بسريا كاكردوا بو جوان ترو كشخيتر. إن جاء علي فأقبل على أبي فقال آبنك هذا؟ ألي الركر دباوك موتي أما كري جنابتا وتنبالي إنجا فمسح على رأسي أمجا دسي جناب سر ماها بيش أوي آموش قاري مناليك بكي بيبلي وابك وامك أبي حركيك جوليك جوريك لما ملي ناسكي لقلابك بوي قسك ورقري كأمل لبروردية في غمري خو علي صلاة ونام زورتا أجي دي لكرو صحابيش بوي وائل كنو. وقال بارك الله فيك دسي جناب بسريا إنجا وتيتي خواهي قولة بركت بخاطر تمن و جیان تو ها دعای بکلو. اینجا آموزگاری که یک اشهد لسمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اطعموهم مما تاکلون و کسوهم مما تکتسون. فرمی دی بدل نیایی و کمن جمله پیغمبری خواب و علیه صلی الله علیه و سلم فرمی لو خواردنی خود آنی خون لو بدن خدمت کار و شاگرد و کویل کانتن کوت معنی مل دنیای بس لای پیغمبری خواب و علیه صلی الله علیه و سلم لای پیغمبر صحابه جبجیان کردو لیک شوینه چی دنیا یعنی مدیرکه و کارگزارکه یک جلیان لبرابه وستاکه و شاگردکه یک جور شد حلگرین یک جور شد بخون احتمالی لخواردنا وستا و شاگرد بردار بس من بستم کسی گورو کویلکه خزمت کارکه کارگزارکه کجاتش باس من کردو فرموی پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه وسلم یمی وافیر کردو فرموی لو خواردنی خو تانی خون لو بدن خزمت کارو کویلکان تان ولو جلو برغي خوتاني بوشن لو بوان بوشن يا ابن اخي ذهاب متاع الدنيا احب الي من ان ياخذ من متاع الاخره فرمي كري براي خو يعني ام شيخك صحابي بيغمبر بو ناي كعبي كري عمر بو بيوترا ابو اليسر ام صحابه برغزه ام وشغاري ام كره غنجيك فرمي تياچوني مال الدنيا خوشتر اللام لويك لقيامه قرزار بن يعني اشتي دنياي هيچ ني قرن انسان قرزاري قيامه نبي. قلت أي أبتا من هذا الرجل؟ الله يدعي بباوك مد باوك جان أم بياوشي أبو. قال أبو اليسر كعب بن عمر. فرمي أوا صحابوها ولي تعبتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام ككعب كري عمر وەک ئەوترێ خەڵکی مەدینە بووە و بەدری بۆەوەی شەکە لەو سەحابانی بەشداری بەدریان کردو ئەڵێ باڵای بچووك بووە باڵای کورد بوو ئیمامی زابێ فەرمێ وتراوە ئەخیر کەسەکە لە بەدریان مردووە یعنی تەمەنی کردووە و لە جەنگی بەدرا ئەم عەباس ئیمامی پێغەمبەری عەلەیهی سەلاتو و سەلام بەدیر گرە ئەو کاتە عەباس لەگەڵ کافرەکانە هاتە بوو کە بەدلی گیرا عەباس پیاوێکی کە تەوزنمش پیاوێکی بچووك پیغمبر علیه الصلاة و السلام وتی چۆن گرتووتە یعنی ئەم پیاوە کە تەوسلە چۆن گرت ئەم فەرموودە پێمان ئەڵێ کە ئینسانی موسڵمان پێویستە مامەڵەی جوان بکا لەگەڵ خزمەتکار و کۆیلە و بەردەست و کارگوزارەکانیە و مەسەلەی مامەڵەی دروست لەگەڵ مناڵە من جار لەو کاتەیە کە دڵت خۆشەیە لەو کاتەی کە ئەتەوێ ئامۆژگارییە بگەیەنی ئینسانی موسڵمان هەوڵدات ئامۆژگارێکە وا بگەیەنی کە قسەیەکی باش بکا احتمال جاری و من تو گنجیک ببینی هر لمس گوت که گنجیک که بین رنگ دنیو شکی وقت پیویس نبیا حالی چی هی یکسر مال اما حالی تو خیلی چی لگلاب کو چا کو چونی کو اگر زانی حوصله و آنیه و بتاقت تعارف چی لگلاب کو ام جار پی بله سنتی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم بوشی وانی بابت چی تر مانه نای نا و دالة اهل الاسلام بعضهم على بعض بابی سیاسونو دالة یعنی هاو کاری کردن يعني نازي يكتر هل شيشان يعني اويك بدمو يكتر شون افرمي مسلمان هميشا بدم يكوبون كامتا ام صالاني دوايش ام بابتها بو كيسلم فرمو داي خوينين يسيش لهندي شونا ايشي بيكري محمد كري زيادة فرمي ادركت السلف علي من قيشتم بخزمت هندي لبيشيني ام امتا سلف صحابة تابعين رزاو ورحمة خوان لبي وانهم لا يكونون في المنزل واحد بأهاليهم افرمي جاري واهبو منزل چەند ژوورێکی تیا بووە هەر ژوورێکی ماڵێک بووە کەوەکوتم ئەمە تا ساڵی هەفتا وەشتاکان و ئەم دوایش لەم شارەی خۆمان ئاشتی وا بوو یعنی جاری وا بووە شەش حەو ماڵ لە یەک خانوویەکا بوون وەر ماڵێک و ژووری خۆی هەبوو چەند ژوورێکی تیا بووە خانووەک جا فەرمێ فەڕوبەما نەزەل عەلا بەعضیهم الضەیف ئەفەرمێ جاری وا بووی چیان میوانیان ئەهات وەقیدرو ئەحەدیم عەلا النار مەنجەڵی ماڵەکەی دراوسەی لەسەر ئاگرەکە بوو قیدر مەنجەڵە فيأخذها صاحب الضيف لضيفه أم كسي كميواني هاتبو أشو منجلي دراوسيكي هنا خواردني أداب ميوانكي فيفخذ الخدر صاحبها فيقول من أخذ القدر على دعيك خاون منجلك أهد سيدك منجلك نما طبعا هو كسن نبو مطبخ لنا وما لابين لدر وآقروشتيان كلوتو يعني بلين لحوشكي على أيود أول شيء منجلكي مني برد خاون ميوانك يعني مالك دراوسي أهد أيود نحن أخذناها لضيفنا والآخر بقى نيمان برد مانبو ميوانا كمان إن جاء فيقول صاحب نيكر داهلا ولا تشوانش تيوا كي تشي بارك الله لكم فيها أو كلمة النع فرمي آوان بيك ترود فرمي أخوة أخوة يبقونا بركات كات أخوارنا كتان منعلا كتان ميوانا كتان معلا كتان دعايا بو يكتركن أم برايتي وتبايا كتاوكو أم عولمو شو سيال ميديا وشتا آوا بمشيوازي لينها تاوكو أم فليمو شتانا نبون بسر شاوي ورقرتني هلسو كوتي إما ئێمە باوباپیرانی ئێمە ئاواژیاون لەگەلەکە ئەم سنەتەی سەلەفی ساڵحیان جێبەجێ ئەکرد قال بەقیەت و جا بەقیەکە ڕاوی حەدیثەکە فەرمێ محەممەدی کورزیاد بۆی گێڕام و فەرمی والخبز ئیذا خەبز مثل ذلك وليس بینهم إلا جدر القصب فەرموو کە نانیشانەکەن هەر بە هەمان شێوە کابرا چوو لە ماڵ دراوسەکەی نانەکەی ئێنا و بۆ میوانەکەی یا بۆ خۆی بەکارێنا و بەرامبەریش نێ ئەو هەر پرسیان بە یەکتر ناکرد کە لە شەرعە لەگەڵ دراوسەیەک ئابووی بە برادەر و تێکەڵ بووی ئەتوانی شت لە ماڵەکەی بەری بەبێ پەرس یعنی شتی خواردنوانە نەک دزیکردن جا ئەفەرمێ ئەو کاتە بینی ماڵەکانیان هەر دیوارێکی قامیش بوو جودر القەسەب یعنی دیواری قامیش ئەم فەرموودەیە چیمان پێلەکە دیارە ئیمامی بەیهەقی ئەم فەرموودەی هێناوە لە کتێبی شوعب الئیمان ئەمە پێمان ئەڵێ کە ئینسانی موسڵمان هەمیشە پێویستە هاوکاری یەکتر بن ئەم برایەتی و تەبایەیەکێ کە لە وەکارەکانی دڵخۆشی یەکێ کە لە وەکارانی کە بەهۆی ئەمەوە خوای پەروەردگار ڕەحمەت پێیەکە ئەتپارێزێ بەڵاو ناڕەحەتی لەسەر لابە ئەمجار ئەم تەبایی و ڕەحم و سۆز و بەزەیە نیشانەی ئیماندارێتیە کە ئەمە وەکوتم یەکێکە لە سنەتی گەورەی سەلەفی ساڵحی ئەم ئومەتە کە تاوەکو ئێستیشی پێوە بێ لە هەندێ شوێنی کوردەواری خۆمانە جێبەجێکرە پێویستە ئێمەش ئاگاداری بین اتر لا فرمودي دواتر معنا ولا فرمودي حوصو شلو امام بخاري تا وكو حوصو شلو حوت ام هش فرمودي باسي بابتي ريزي ميوانو وقبلي هل سوكوتو اتجيتي راس دروس لقل ميوانا فما بابتي اكا اسلام زور جنجي بيدا او مسلي ميوانو ميوان دارتي جاري بابي يكمن إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه الرئيس قتل ميوانو إن جاء خوي كسكا خزمتي ميوان بكا فالمودي حو صوتل كان فالمودي شي صحيحة أبو هريرة فالمي فيها وكات لاي بيغمر عليه الصلاة والسلام ديارة وك بو ميواني هاتو هاتو تمزقوتك و بيغمر عليه الصلاة والسلام جوا بينار بو خيزانة كانت رأى لو كاتيا شن خيزاني هبو حتما دوانو زياتر بون همو خزانة كانوا ما معنا إلا الماء حيش هي لماله وبيغمر عليه الصلاة والسلام فقير نبو بوزانين تان بلان بيغمر عليه الصلاة والسلام سادة جياوة هر خرشي معام سادة جياون همو خزانة كانوا لاي جقال لأو هيشي ترمى لماله نيه بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي من يضم أو يضيف هذا الرؤية كرنا هاولاني فرمي شي أميوانا من بو أباته لقال خويا بأمشو بيغمر لأنصار وتيمن فرمي بيغمر كم فرمو ده منظور بيستور كلا قول أنا خوي بردقار باسي أمر داوي باس كردو آياتي دربار الناظر كابري أنصار يعني كابري خلشي مدينة يا رسول الله من يبمو عليه الصلاة والسلام أفرمي بردي وبو مالو بخيزانكي وريز لميوانكي بيغمري خواقر عليه الصلاة والسلام أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميواني من يميواني بيغمر صلى الله عليه وسلم جنكوتي ولا إلا مالا بس خواردني منالك مانحي يعني بس ينفرينيا ديالا منال جانبو پیاو کوتی تو خواردنکا حاضر که اتر ابی خواردن چی بو بیا دو مشتا ارد بو بیا و شتیگ بو بیا و آوی کوتی کلاویان کرده بیا او آنه فرموی خواردنکا آماده که چراکا ساز که منالکا بخیوینه هرچیت کردوا علی آفرتکیش وای کرد خواردنکی آماده کردو چراکی کجانو بخواسته بو هزار بولا بولا کرد انجار منالکی بزور خوان هرچونیگ بو دوائی جنکا هستا که خواردنکی هی ناو دایناو لوی آیا دایناو دایننا چراکی کجانو اما نیش جنو پیاوکه وای نیشانه دا که لگل پیاوکه ای خون میوانکه تیری خوارو اما نیش داماونه بس هی خالی ببرسیتی معنو بیانی که هاتو بولای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم روی کرده ام صحابه فرمی لقد ضحک الله او عجب الله من فعالیکما فرمی سوین بیا گومان خوای پروردگار امشو پیکنی و یا خود زور خوشحال بو بو کارو کردوی ایو و ام آیتی بو دابدن مو یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة یؤثرون على انفسهم يعني فضل خلق تردن بسر خویانا لکاتک خویان پیویستیان پیتی خما زور گوری اما کخلچی مدینة و انصار کردویانا لم یجواش تیوان نبو نایج بی یعنی زور گوری تو هیچت نبی خواردنی خوتو منالکت بی بمیوان لکاتک اما فرزنی اما اما بوي علم قوله يوجو عميري وبيعواتي ومن يخشح نفسي فأولئك هم المفلح اترخو اما خواه اذا انا وكوتم خواردنيش عنداو بميوانيك تا قيامت آياتي قرآن باسيانك تا قيامت خلق ام آياتي نوي سورة حشر خوينته ناوي امانا معه بوي بيعواتي وبرك وتحديثة فرمي خرابيك بيعواتي يعني شاكا لا يخمان هر كاتي شاكا يك بورك وتحديثة فرمي بيك دعاي مخا دعاي يشتر ايكاو اجرو پاداشتکا لدستو در اچه کتر اما دیار لن فرموده او بابت زور گرنگا آگابون لهستو شعوری میوانکت اما وک امی کسی پیلن اتجید او پر ری اتجید بکاری نانا نیلی میوانکت هست با او بکاکا تو پیت ناخوشو طبعا ما لبر خواهی پر ردگار کردو یعنی خلام کاری چی گرنگا فرموده دواتر من که هر وکتم ام فرمودانه باسی ما مالي دروس تلقل ميوان نسرا باب جائزة الضيف يعني أوشتيك أدري بميوان جائزة يعني العطاء يعني أوشتيك بيشكش بميوان كري أفرمي أبو شريح عدوي رزاي خواي لبي أفرمي خوم بجوي خوم جملة بيغمبر عليه الصلاة والسلام شايشم أي بيني كبيغمبر عليه الصلاة والسلام أنفرمو دي خواندو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره هركز باوري بخواب الرجل دعاء بارز لميوانا كي بقري ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته فرمي هركز باوري بخواب الرجل دعاء بارز لميوانا كي بقري لجائزة كي بقري وتعني يا رسول الله جائزة شيا فرمي يوم وليلة فرمي شهو الرجل فرز جاري خزمتي ميوان كي إجا فرمي والضيافة ثلاثة أيام وتاسير رجل لشرعة ان جاء يشو روجا كفرزا يعني سيشو سير روجا اما بعضي كلا شو روجا كفرزا وسيشو سير روج سنته بعضي كلا ان سيشو سير روج فرزا خزمتي ميوان بكي باشا اي اما يعني شي يوم وليله الين يعني شو روجيا كم خواردنا شاك اوي بوكي يعني بدوي خواردنی چاک اگری بس شو روجی دو موسیم او کاته چی حاضر بو او اخوی لگلیا کلا یزال مهر ام سنت جبجی کری ها جاری و کسی کسی لما لی خزمه چی مینته و شو روجی کما بس دو علی کل خوتان چی بو هر او اخوین بیکو او لحدیثی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتوه كواتا سيرش أو سيرش خزمة ميوانكي فرمي فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي لو بولاوة أو كاتا أبيت صدقة بوي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد أركز باوري بخواب الرجل دعاية بان قصي شاك بلا أبيت دنك به ليرا أم حديثة أو ما أمورنا كاتو كإنساني مسلمان فيويس خزمة ميوانكا برزا كانم خمانو من أعلى كان مانوار رابينين کاتی که تلفون که علی دین و مالتان چاره ندین بیکه نلین هیچ نیه بیدینه باشه مالی همو من دعا و نیمالی که برای انصاریش تی تیایه زور بی زور من هچی جاری و کسی که تلفون که تخواه است کاتا بی اونی هر کسی او تی دین بو مالتان بله بسر سر و بسر چه مگر عزر اکتبه بو لشن عشابوی و پرسیاره که اوش آسایب که اینو بر رزکه من تلفون کم بو پورزا کم بو مامم بو پورم تلفون کم بو اویا اگر بوی نگوجه بوی نرم يعني زور آسایب لی امشو بو معنا کرشی و چیتر وره امشو لمالیم شوی چیتر وره اوج با آسایب نلین تلفون ما بو کردوتی لمالیم فرمودی دواتر که ناو نشانی بو کردو الضیافه ثلاثه ایامی و اندارتی للشرع سی شو سی رجا فرمودی پیغمبر علی الصلاه والسلام فرمی الضیافه ثلاثه ایام فما كان بعد ذلك فهو صدق حقی می و اندارتی طبعا اما حق للشرع بيودري حق ضيف ان جاء ام حق واجبه يعني سنته لا يهند إلى زانا كان أم حقا أنا فرزن بيوسا جيبا جيبا كريا كركس يكتو عن آيها بي لو بولاوتنا بيتها صداقة ما دام فرمي الله سروسيك وصداقيك واتا واجبا يعني واجبا كإنساني مسلمان خزمتي ميوانا كيبكا بلا أما بو خاون مال أم جار ميواني شناب يكاري بكا خاون مال إحراج كاتوشي نار رحتي بكا بو بابتي دعات المعنى بره إذا كانم دنیا هر آبی وابی بی همو من هاوکاری یکتر بین طاو کاری یکتر بین چون من اشنب و میوانی خوان مالک رزم لیگری بی منیش مراعاتی شعوری او کن بتهای بتهی بعضی کس بر رزه کم جاری و آچیب و مالک سک کاسبه رنگ بی خوی بی رنگ بی ایشی هبی رنگ بی موعدی تری هبی رنگ بی دیان چیش و مشکلی تری هبی بوی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم فرمی او اند دانیش کتوشی حرجونا راحتی و توانی نکی بعدو بو ام فرمی ترگرین كما ناو نشانكي وفرمودي حوصو تشلوسي لا يقيم عنده حتى يحرجه أو أن دا منيش لماليك توشي حرجو وناهو تاواني بكي دواي بري غيبتك فرمودانه فرمودي صحيح في خمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت معنا مانكت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام إن جاء فرموي فما كان بعد ذلك فهو صدقة أمام بستك مانا ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه فرمي حلال الرواو دروس نية إنسان لمالك داني شيء أو أن داني شيء تاوكو تاوانيك توشي تاوانيك لرواتك حتى يؤثمه لصحيح مسلمة يثوي يعني مانوى ثواء يعني ثواء يعني مانوى إقامة يعني او اند دانی شکم علاقتو شینا راحتی نکی وکوتم اکری اما علا نخوش آنها بیه بته بته لاین خوش آنها انسان نبی زور ده او نخوش رنگ بی پی وی سی با کمالک شد بی ببرچای میانه کنه تو آن بیگه احتمال تلبیانه بی امتحانی هبی و سعیب که احتمالی هی کسک وکوتم ماندو ناراحت بی احتمالی کسک لبیانی تا او کاتی تو چی نخوت بی او زوب خبر تو تانی ربو خود خوت بی او رنگ بی نخوت بی ل لو کاتی تو لا خواص ايبين شر ساعات بايشي كتب مو بيوسا اقداري همو امانه بين لقال همو امانه شا اگر هيك عزله شي نبو اسايب شي بو مال درجات لينا كانوا يا تليفون كي بلاي گونجاونيه كبر راسي او زور زور اسايب ولا قران اخوي پرودگار باسي او بكر دول بابته شي ترمان هي باب اذا اصبح بفنائه بلا پیغمبر اخو علي صلوات الله فرمي ليله الضيف حق واجب على كل مسلم فرمي شو خدمت كردني ميوان حق ما فيك ارك واجبك شل سر همو مسلماني طبعا ما دواي حكم فقهي كي باسك يعني حكم شرعي كي ايه واجبه لهم شنو ايه ما بس بولا دي ابو شارع چون كان لهنديك شنو فرق هي بتايبتي لو شنو اني وكوتري اوتيل واني ككاتي خوي خانه بوكو اوتيل يستا فمن اصبح بفنائه فهو دين عليه فناء يعني حوشو بردرقاك يعني يا لك ولا انك ان شاء اقتضاه وإن شاء تركه. فرمي هر كسي ميوانك لكولانك يا بيا لحوشك يا بني با تجولو او قرزال بيا لسدي اتواني بشي لاي حاكم قاضي مسلمان داوي حقيقي خوي لي بكابل شو ميوان دارتين انا كله ام حديثه بلغي لسلوي كميوان دارتي واجبه هند زانا بي انوايا امل اول اسلام ابو دعات النسخ بوتو بو بس سنه هند زانا تركبي شي امر رايز والمقود به هي انوايا اجر لشوينيكا شويني معنون بي بو ميوان كيسبيلا اوتي الوانيه اوتيالو مطعم اوان النبي فرز خلطي او شونه ميوان دارتي بكن شون كرجياني مروب ابي باريز راوبي بلام اگر شوين نبو كولادي كان يا اسيش هندي قزاو ناحيه معني لكردستان اما هيني اني اوتيالو شتنيه فرز لسريان او خلقي او ريبوار او غريب شتاني كاتشنا ابي فرز لسريان خزمتي بكن احتمال هي هندي قران كاري وكتم لشوينه كوبو شوينه شي تركرابي واستخلط شي زور عادتي وانا منيتو بلام قريمان منو تول للاديك لادين فرز خلشي او لادي خزمت معن كان او شوا باشا چونك جياني خلق پاراستني فرزة هر كسيك بي يعني اگر ما نگر وكوتري نا مسلمان يجبه فرزة انساني مسلمان ميوان دارتي بكا و خزمتي بكا همو ام فرمودانا بي معنى لين كأمي مسلمان بيوسا آقاداري وكوتري هستو شعوري اكتر بين وريز له هموان بقرين بتايبتي لمسالي ميوان وقوانيا بعدك فرمودي ترمان ماوا ترباري ميوان دارتي كهاني چي زور جوان لولاتي خو مانا جيبجيك رسفاز بخوا فلان بيويسا آقادار بين كم ترخمين اكين لجيبجيك ابني ام فرمودانا همو من وكوتري هاو كاري اكتر بين وآقاما لهستو شعوري اكتر بين ريزو احترامي اكتر بقرين اما بيامي اسلاما بيامي اسلام هميشا ريزو رحمتي بيبو تيكرايم روباتي خواهي قولي هدايات ما امدى ام سنة جوان وريكو بيكانا لجيان ما نجيب جيكي خواهي عاقبت خير ما انكي يارمتي ما امدى باشترو شاكتر لدينكت حاليبين باشترو شاكتر جيب جيانكي خواهي يارمتي ما امدى هرشي جوان وشاكا ابسين بباشترينشي وجيب جيانكي دور بين لخراب وقناه وتاوان يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي لمن خوش بي خواهي لخمان ودايكو باوك من خوش بي يا رب العالمين خواهي كدايكو باوكان مردون خبرك يان بوكي بباخيك لباخ كاني بهشت اواني كما انت تدرس باش يعني كصحه باش يعني يا رب العالمين هدايه ما مدي بور واشتبر زوجوانا كان خويا ما مصبر زكان ما خوش بلا كسكار ودوس واحباب ما لو كساني حق ما في اني لسرمان اواني داوود وعي خير ان يكون اني جوا لم دنگاني هاو كاري ام دنگا كان خويا هم ما خوش بيا رب العالمين او ان خوش شفاي بو بني او دمينا خوش دري خوش كي قرض على قرض بو دافعكي او يهرني عاوز ممسج خير لدرياتي خويا بو جبجك يا رب العالمين مالا كان من بركي لخير وبركات يا رب وهم كردستان من بو پارزي لهمو دردو بلاو نخوشي و نخوشي و گناه و تاوان و خرابي و هر کس شاك لقل امیلتی كردات شاچي بو بكي يا رب هر کس خراب خواه هدايتي بده يا رب العالمين ام خاكولاتي مسرجم خاچي مسلمان من پارزي لهمو شر و شر و خراب و بلا مصيبتي خواه دامز راو مانكي لسر دينك عاقبت خير مانكي عبادت و طاعت و شاك كان مان لي قبول كي لخراب و گناه و تاوان كان مان خوش بي يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا

واحفظهم يا رب العالمين من أن يكونوا معول هدم لأمتهم ومجتمعاتهم. اللهم اهدهم بهداك، واحمهم بحماك، واغنهم بغناك، ولا تكلهم إلى أحد سواك. اللهم نورهم بمعرفتك، وأسعدهم بالقرب إليك، وأسعدهم بالقرب إليك. اللهم اجعلهم حصنا حصينا للإسلام.

واحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واكفهم برحمتك. اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظ

بما شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم واخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم به هزه به مهربانی تو، هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بک بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبییک الذی ارسلت وتم و رسولیک الذی ارسلت که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبییک الذی ارسلت پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دلی خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو که دچو سر جینوستنی دستی راسی لجر رومتی خوی دادادناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احیا و باسمك اموت. وات خوایا بپیروزی ناوی تو دجیمو بپیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم بدستی خوتا، حز کید لم خوام دا خبرم دا کیتاو و حزش کید دمرینی. و کاتی لخوی جهل دست آده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و ستایش هربو او خوایه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريدا قريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردونو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اوابا كرم.

أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويست من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دی فرمو پیمان کاتی کسی اگل ایو دیوی کبچه تسر نوینی نوسناکی با اما بله: اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والانجيل والفرقان، اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن ای پروردگاری ایما، ای پروردگاری هموشته، ای اوزاتی کل تومی رقو تقو وشکو برین، چوزری سوزو ناسک شیندکی، و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لددکیو دیروینی، ای داوزینری توراتو انجیل و قرآن، او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو، پنا دگرم بپنای تو لشری هموشته، کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونیو هیچ تیل پیش تو دا نبو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تی بالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم با کرم و بخشنده خود او قرضه کل سرمانه با معنی بدره و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرینو بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمای کفرو ناسپاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل إيو ديويب شتناون ونكيوا بابا چمکی ناو ویجلکی یا بهرشتی کتر نوینکی بتکینه، چون که ایو نازانن کلپاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی کتر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه وکاتی ویستی

كي لسري رابك شي بالسر لاي راست رابك شي بله سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر يانم دكيشي وقلي ددي تولي لاي خود لم نستم دا اواب سوزو مهرباني خود رحمي پيبكو سوزو مهري لقلب نوينة واگر جانت قران دوبوم لم خو خبرم دكيتوا او بي پاريزو بوي كه آگاداري بند باشكاني خودي پيدكيد آگاداري اويشي پيبكا پيشوا مسلم گراويتيو عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا آوى الى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمامي أنسي كري مالك رزاي خويلي بيدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدشو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معنى نزاكا واتسفاس استعيش هربو او خوايا كنانو او ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا پي ماندداو جيگو ريگي حسانو حوانوي پي مانداو اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بيدالدو بي جيگو بيشوينو بيلانن پيشوا مسلم جرابتيو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويري هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدا قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتيد اوش دلي بالي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرموی دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بگرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا
او اندي خوا خوي پي خوش به تسبيحات و حمد و سپاسي دكم هروا ما قد سنگو كيشي تخت و بارگاي خوا تسبيحات و حمد و سپاسي خوا دكم هروا ما قد جماري و شكاني خوا كلا جمارنين تسبيحات و حمد و سپاسي خوا دكم لا گرانوه كي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم قرابته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه پیشوا مسلم گراويتيو برزان ماماستاي راوكاري فرمودکان خويل رازي به بو زياتر اش نابون امر کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا کچولا حارثی باوکی آغای هوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خوابوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگنویجکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیدا جمارد لتمنی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوائی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه، وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.